بشكل هندسي عجيب وبكميات كبيرة، أحيانا أكثر من مستعمرة في نفس المكان، حتى يكون المكان بكله مسكنا للنمل. الثالثة قول النملة ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. وهذا يدل على أن هذه المساكن هي مساكن قوية ومحصنة، وأنهم إذا دخلوا إلى هذه المساكن فلن يصيبهم ضرر سليمان وجنوده. وهذا ما أثبته العلم الحديث اليوم والحفريات والبحث عن هذه المساكن، أنها مساكن قوية ومحصنة. وفي تسميتها مساكن وفي تسمية النحل بيوتا فيها دقة عجيبة. الله سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، سماها بيوت. وفي شأن النمل قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مساكنكم. فالبيت هو يسمى بيت ويسمى مسكن، لكن كلمة مسكن هي مأخوذة من السكون والهدوء والاستقرار، بمعنى أن النملة في بيتها هذا البيت يعطيها الأمن ويعطيها السكينة ويعطيها الاستقرار في حياتها. بينما بالعكس في مسألة النحل، النحل هو عرضة للمداهمة، والبيت الذي يبنيه هو بيت شمعي ليس محصن ولا يقيها من الأشياء التي تضرها أو تأخذ عليها العسل، هو يسمى بيت ولا يسمى مسكن، لا يسمى مسكن لأنها لا تسكن فيه، وإنما تكون عرضة للدخلاء من البشر وغيرهم لأخذ ما لديها من العسل وما لديها من المواد. اليوم سنتكلم عن موضوع يشبه موضوع الأمس، وهو النمل، وهو النحل. النحل والنمل هما من أدق المخلوقات وأصغرها، ولكن ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأعطى لهما صورتين من صور القرآن الكريم، سماها بالنمل والنحل. هذه إشارات من الله سبحانه وتعالى لنا إلى أن نتأمل هذه المخلوقات، أن نعرف أهميتها حينما يعطيها مساحة في القرآن الكريم ويسمي صورة باسمها، وخصوصا النحل. يعني الله قد سمى كما قلنا بالكثير من الحيوانات، كما سمى البقرة والفيل والعنكبوت، وهذه فيها إشارات، لكن الذي يخص النحل هو أن بقية الصور سميت بتلك الحيوانات في إطار قصة وفي إطار موضوع أراد الله أن يوصله إلينا، كما في قصة البقرة وتعنت بني إسرائيل، كما في قصة الفيل وقصة من كانوا يريدون هدم بيت الله. لكن في النحل هو ذكرها لمجرد التأمل والتدبر في هذا الكائن وفي فوائده وفي عجيب صنعته وخلقته وتنظيمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وهنا كما قلنا في المحاضرة السابقة سيختلف الباحثون في مسألة الإيحاء، هذا الذي يقولون أن الحيوانات والحشرات هي أيضا تدرك وتعلم ولديها أنظمة وقوانين، والله سبحانه وتعالى ينظم لها حياتها ويعطيها التوجيهات اللازمة، سيقولوا أن هذا الإيحاء هو إيحاء حقيقي كما أوحى إلى البشر. والذي يقولون أنها لا تفهم إلا أشياء بسيطة يقولون أن هذا الإيحاء هو إلهام من الله سبحانه وتعالى لهذه النحل. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذه هي ما يقع في الواقع، النحل تتخذ من الجبال ومن الشجر ومما يبني الإنسان من العروش ومن الأماكن المظللة، تتخذ منها مكاناً لبناء هذه البيوت الخاصة بها. ثم يقول الله: ثم كلي من كل الثمرات. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أهمية هذه النحل في أنها تمتد إلى كل الثمرات وتأخذ الرحيق من كل الثمرات وتجمع من كل العناصر حتى تصنع لنا هذا العسل المفيد والذي فيه شفاء والذي هو سائغ للشاربين ويعتبر من أهم الأغذية للإنسان. فاسلكي سبل ربك ذللا.
النحل تبحث عن الطعام وتخرج لجني هذه المواد التي تحتاجها في تصنيع العسل وغيره، وتبحث عنه في الأشجار، ولديها حاسة قوية لهذا الشيء، وتذهب وتعود حينما تجد هذا الزهر المناسب، تعود إلى أصحابها لتعلمها بذلك. كذلك يقول الله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه آيات عظيمة لمن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، توصله إلى الإيمان بالله وبحكمته وعظمته ودقة خلقه، وأنه خلق كل شيء بقدر، ويعني ألهم كل مخلوق في هذا العالم دوره في هذه الحياة. نستعرض معا مقطعا لهذه النحل الصغيرة الحجم والكثيرة الفائدة. طبعا أنواع النحل تصل إلى ما يقارب 20,000 نوع. أنواع النحل في العالم تصل إلى ما يقارب 20,000 نوع، وتصل أحيانا بالخلية الواحدة إلى 20,000 نحلة داخل الخلية الواحدة. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر أمر هذه النحل أن تذهب لتبحث عن مواد العسل وهي الرحيق في كل الأشجار، وتبحث عنه في مسافات طويلة وبعيدة. وهذه المملكة، مملكة النحل، هي تتركب من ثلاث عناصر أساسية، من ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو الملكة، ملكة النحل، والعنصر الثاني هو النحل الأنثى، والعنصر الثالث هو النحل الذكر. ومن العجيب والغريب كما في مملكة أو في مستعمرة النمل، أن من يعمل ومن يجتهد ومن يذهب ومن يعمل في هذه المستعمرات والممالك هم الإناث وليس الذكور، والذكور لهم دور محدود، ومن يقوم بالعمل والحراسة والذهاب لجمع الأشياء هم النحل الإناث. فهذه أيضا النحل هي أعطاها الله سبحانه وتعالى سلاحا تدافع به عن نفسها، وهو إبرة في مؤخرتها تغرزها في العدو، وفيها نوع من السم يؤثر على هذا العدو. لكن من العجيب أن هذه النحلة حينما تلسع إنسانا وخصوصا الإنسان لغلط بشرته، فإنها تخرج هذه الإبرة التي تلسع بها، وتخرج معها بطون هذه النحلة، مما يؤدي بها إلى الوفاة مباشرة. كل نحلة تلسع إنسان يؤدي بها ذلك إلى أن تموت مباشرة، لأنه يستخرج منها بطونها وما فيها مع هذه الشوكة التي تغرز السم. أيضا هذه الشوكة تبقى تدخل السم في جسم الإنسان لمقدار 30 ثانية بعد أن تضعها النملة والنحلة وتذهب، تبقى هذه هذه الشوكة تبقى تماتيك تدخل السم، انظروا إليها وهي تعمل على إدخال السم بعد أن انفصلت عن النحلة. وهذه أيضا من عجيب خلقة هذه النحل وهذا المخلوق العجيب. كما قلنا المملكة النحل تتركب من هؤلاء الثلاث العناصر: الملكة، الشقالات التي هن الإناث، الذكور. وسنعرف عمل كل واحدة. أولا كيف تصنع الملكة؟ مملكة النحل لا يكون لها إلا ملكة واحدة، وهذه الملكة تختارها الشقالات من بين اليرقات الموجودة داخل بيت النحل، وتغذيها بمادة هي
غذاء الملكة، مادة تسمى غذاء الملكة، مادة خاصة. هذه المادة إذا هي تتغذى منها النحل تتغذى منها لكن بشكل بسيط، لكن إذا أرادت أن تصنع ملكة فإنها لا تغذيها إلا بهذا الغذاء، غذاء الملكة، لا تغذيها من العسل ولا من غيره. هذا الغذاء يؤدي إلى قوة هذه النحلة وكبرها، ويعني يعطيها مميزات وصفات تختلف عن بقية النحل الموجودة داخل هذه الخلية. فهي تغذيها بغذاء الملكة حتى تخرج وتفقس من المكان الذي هي فيه أو البيت الذي هي فيه، وتخرج وتصبح هي الملكة. فإن كان هناك ملكة سابقة يمكن أن تكون هذه الملكة قد يعني ضعف دورها وضعف إنتاجها وفائدتها، فإن هذه الملكة الجديدة تذهب لقتل تلك الملكة السابقة. وحتى حينما ترى بيوتا، لأنه يصنع بيوت خاصة لمن يراد أن يغذوا بهذا الغذاء ويصنع منهم ملكات، حينما ترى بيوتا معدة لملكات قد يأتينا في المستقبل، تذهب هذه الملكة بفطرتها لتهجم على هذه البيوت وتقتل اليرقات التي فيها، لا تريد أن يكون هناك ملكة في مملكتها إلا هي. هذه الملكة ما هو دورها؟ دور هذه الملكة هو التبييض، يعني إيجاد البيض التي يوجد منها أعضاء هذه المملكة الذي هما النحل الذكور والإناث. وهذه النحلة التي تسمى الملكة هي أطول النحل عمرا، حيث يمتد عمرها إلى أحيانا ما يقارب 4 سنوات. وبعد أن تولد وبعد أن يكتمل بناءها الجسماني تعلن أنه سيتم زفافها، وتصدر صوتا خاصا لمملكتها بأنها ستخرج ليوم الزفاف. مهمة النحلة هذه التي هي النحلة الملكة هو كما قلنا زرع البيض في هذه الخلايا، حيث أنها يعني تبيض تقريبا 500 بيضة في اليوم، وأيضا جذب أعضاء المملكة الذي هم الإناث إليها بواسطة مادة أعطاها الله سبحانه وتعالى. إذا نشرت هذه المادة فإن النحل كلهم ينكبون عليها، كأنها طريقة استدعاء، استدعاء لهؤلاء النحل حينما قد يصيب المملكة الملكة أي ضرر أو خوف أو مخاطر، تفرز مادة معينة ورائحة معينة تجعلهم ينهالون عليها ويحيطون بها كما نراها في الواقع العملي الذي هو هذا الذي هي الملكة هي الأصل. إذا أخذت الملكة ونقلتها إلى مكان آخر سيجتمع حولها يعني مملكة جديدة وستكون مملكة جديدة. فهذه الملكة في الوقت المحدد تخرج من هذا البيت وتقوم بنشر ما يسمى عطر التزاوج، رائحة تنشرها في الهواء يشمها الذكور من داخل مملكتها ومن خارجها فيأتون لتلقيحها. وحينما يلقح الذكر الملكة فإنه يموت مباشرة كما في النملة، كما في النحلة حينما تلسع الإنسان، لأن عضوه يبقى منغرزا فيها ويبقى يعطيها الخصوبة إلى فترات طويلة تستخدم هذه المادة في التخصيب. البيض الذي يكون مخصبا، البيض الذي يكون مخصبا يكون يولد منها الإناث، والذي لا يكون مخصبا يولد منه الذكور. والميزات الأساسية للنحل هي في الإناث، في تركيبتها، في ما أعطاها الله سبحانه وتعالى، حتى اللسع، الذكر ليس له إبرة للسع ولا يستطيع أن يحمي البيت ومملكة النحل هذا، وإنما كما قلنا هدفه الرئيسي هو تلقيح الملكة فقط، أو أحيانا تبريد
العسل، حينما يوضع العسل في البيت هذا يقوم النحل بتبريده بأجنحتها حتى يتخلص من الماء الزائد أو السيولة الزائدة فيه، ثم يغطى بالشمع. هذه قد تقوم بها الذكور، لكن الذكور ليس لها كما قلنا في جسمها يعني الإبرة التي تلسع بها من يعني يتهجم عليها، ليس لديها الشعيرات التي تجمع بها اللقاحات من الأشجار، ليس لديها الخراطيم التي تمتص الرحيق من الأزهار. إذن هي لا يعتبر لا دور لها أساسي إلا تلقيح الملكة أو تبريد الأقراص العسل. بينما الإناث هم من يقومون بكافة الأعمال. الملكة طبعا دورها كما قلنا هذه هي الملكة حينما تخرج، وهي تقاتل. الآن انظروا إلى هذه الصورة، هي تقاتل ملكة سابقة وتقضي عليها. فمن خلال خلق الإناث والذكور كما قلنا، الإناث لديهم مستشعرات في صدورهم وفي أيديهم وأماكن لكي يجذبوا اللقاحات من الأشجار المختلفة، ويعدوا لديهم خراطيش محددة يأخذون بها الرحيق من الأزهار، ولديهم أيضا مسؤولية حفظ البيض داخل هذه الأقراص، وأيضا بناء المسكن هذا الذي هو القرص. هذه الملكة حينما تطير وتخرج لتعلن عن زفافها، فيأتي الذكور لتلقيحها. وكما قلنا انظروا كيف مات هذا الذكر من النحل، وبقيت جهازه التناسلي ملتصقا بالملكة ليكسبها الخصوبة لفترات طويلة. النحل يذهب ليبحث عن الرحيق لمسافات طويلة، وحينما تصل إلى هذه الأزهار التي توجد فيها الرحيق المناسب ولديها حاسة شم عالية جدا، تستطيع أن تشم هذه الأزهار وهذا الرحيق من مسافات بعيدة، وحينما تصل إلى هذه الأماكن التي توجد فيها الأزهار ورحيق، فإنها ترجع إلى مملكتها لتخبر زميلاتها بأنه يوجد أزهار ويوجد رحيق وعسل، يعني ورحيق وأزهار في منطقة. إذا كانت المنطقة قريبة أو بعيدة هي تحددها من خلال رقصة تقوم بها النحلة لتخبر زميلاتها عن مسافة وجود هذا الغذاء الذي في الأزهار. يعني إذا كانت يعني مسافة قريبة ترقص بشكل دائري، وإذا كانت مسافة بعيدة ترقص بشكل اهتزازي، وهذا قد يعطينا يعني قد يكون فيه من المعلومات لهم الشيء الكثير. كما قلنا حينما تذهب النحلة إلى الأزهار فإنها تأخذ الرحيق بفمها من خلال الخرطوش الذي يوجد في فم النحلة لتمتص هذا الرحيق، ولكن أرجلها أيضا أرجلها تمتلك هذه الشعيرات التي ترونها في أرجلها وفي بطنها، وهي تنقل اللقاحات، وهذه اللقاحات تستخدمها في غذائها، وأيضا تلقح بها الأشجار الأخرى. وهذه مهمة أساسية للنحل، مهمة أساسية للنحل أنها تنقل اللقاحات من شجرة إلى أخرى. ويقول العلماء أنه لو انعدم النحل
فإن 30% من غذاء الإنسان سينتهي على سطح الأرض، لأنها هي من تقوم بنقل اللقاحات من شجرة إلى أخرى. الله يرسل الرياح لواقح، ولكن النحل أيضا يأخذ مساحة كبيرة من هذا العمل، وهو تلقيح الأشجار حتى تستطيع أن تخرج الأثمار كما أراد الله سبحانه وتعالى. النحلة حينما تذهب تجلب الرحيق تضعه في منطقة خاصة غير المعدة التي تأكل منها، لها مكان خاص لوضع العسل، وتحتفظ بهذا العسل في هذا المكان، والأكل الآخر له معدة خاصة به تخرج فضلاته منها. حينما تصل النحل إلى مملكتها فإنها تعطي زميلاتها هذا العسل من فمها، تعطيهم إلى فمهم ليدخلوه إلى أجسامهم، فيعني يزيد نسبة يعني التفاعل الذي تعمله النحل لقلب هذا الرحيق إلى عسل، ومن النحل إلى أخرى إلى أخرى، حتى يعني يصبح عسلا صالحا لأن يوضع في البيوت الخاصة به. فهي تتلقف هذا العسل بخراطيشها من نحلة إلى نحلة أخرى، وتقوم بعملية صنع هذا العسل حتى يصبح عسلا، وهنا النحلة الأخيرة تضعه داخل هذا البيت الذي هو بيت النحل. طبعا هذا البيت حينما نشاهده ندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني هذا الشكل السداسي الذي تقوم النحل ببنائه بشكل هندسي عجيب وبشكل متكرر، يعني النحلة التي في الشرق والنحلة التي في الغرب والنحلة التي في أطراف الدنيا كلها تعمل بنفس الآلية. من الذي علم النحلة أن تبني بيتها بهذا الشكل السداسي؟ ويقول العلماء أن هذا الشكل السداسي هو أفضل شكل لحفظ العسل وعدم ترك أي فضلات وإمكانية تنظيفه بشكل كبير. والنحلة حينما تريد أن تبني هذا البيت فإنها يخرج من بطونها من تلك التجويفات التي في بطنها تخرج مادة شمعية، تخرج في الأيام الأولى، يعني إذا بلغت النحلة بعد 10 أيام إلى 20 يوم إلى 30 يوم، في هذا المرحلة يخرج منها هذه المادة التي تكون بيضاء في بدايتها، تصنع يعني كالشمع، تصنع النحلة منها وتضيف إليها بعض المواد فتبني هذه البيوت السداسية الغريبة والعجيبة التي تحفظ العسل حتى يأتي الوقت المناسب ليستفيد منها الإنسان ويأخذه كما أراد الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يخرج من بطونها ولم يقل من بطنها، وجمع البطون، أثبت العلماء أن النحلة لديها أكثر من بطن داخل تجويفها الداخلي، وحجرات مختلفة، وبطون أكثر من 3 بطون أو أكثر داخل كل النحل. فالله حينما يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والنحل بعد أن تتم عملية وضع العسل في القرص تقوم بوضع الشمع كما نشاهد الآن في الصورة. هذا الشمع هو يزال من فوق القرص لأنها تغطي كل تلك البيوت السداسية، تغطيها بشمع حتى لا يدخل أي بكتيريا ولا أي شيء يضر العسل داخل هذا الشمع، فهي تغلق المكان بهذا الشمع بعد أن يمتلئ بالعسل. طبعا هي تخزن هذا العسل على أساس أن تستفيد منه وقت الشدة، هي لا تخزنها للإنسان، يعني هي بفطرتها تخزنها لكي تستفيد منه هي وتأكل منه في أوقات الجدب وفي أوقات التي لا يوجد فيها أزهار ولا رحيق ولا غذاء لها، ولكن هي تنتجه بكمية كبيرة، يستطيع الإنسان من خلاله أن يأخذ بعض العسل ويترك لها العسل الذي تحتاجه في يعني غذائها. النحل هي كالنمل، مخلوق منظم، مخلوق نشيط، لا يتوقف نهائيا،
منذ أن يقوم إلى أن ينام، لا يتوقف نهائيا، يعني في عمل دؤوب ومستمر وبدون كلل أو ملل. ولكل منهم دوره، هناك من يحمي المملكة ويحرسها من أي دخلاء آخرين، وهناك من يهتم بالبيوض وبالبيوت هذه وما فيها من العسل ومن البويضات التي تنتج النحل القادم. وهنالك من يقوم بتنظيف في وقت معين، تقوم هذه العاملات بتنظيف المكان ليستقبل موسما جديدا من الإنتاج العسل والشمع وغيره. أيضا بالنسبة للذكور، كما قلنا الذكور ليس لهم فائدة إلا تلقيح الملكة أو تبريد الأقراص في وقت معين. ولهذا فإن النحل حينما يأتي وقت الجد ولا يوجد أكل إلا قليل، تقوم بطرد الذكور، تقوم النحل الإناث بطرد الذكور من المملكة وإخراجهم خارجها اللي يبحثوا لهم عن غذاء أو يموتوا من الجوع. فأيضا من الظواهر الغريبة والعجيبة أن النحل يسكر. بعض النحل عندما يتناول مواد من بعض الفواكه أو الأشجار التي تخمرت وأصبح فيها نوع من السكر فإنها تسكر، تسكر هذه النحلات وتعود إلى المملكة وهي سكرانة وتفسد العسل وتعمل على يعني إثارة الشغب داخل المملكة. ولكن تقوم العاملات الحراس بطرد هؤلاء النحل السكارى وإخراجهم عن المملكة حتى لا يضروا بالعسل ولا يضيفوا إليه هذه المواد التي أخذوها من الفواكه المتخمرة، ويتركوهم خارجا حتى يعودوا إلى رشدهم. فإذا عادوا إلى رشدهم سمحوا لهم بالدخول إلى المملكة، وهم يتحسسونهم من خلال الشم يعني، فيذهبون لإخراجها من المملكة وحتى لا تضر، حتى لا تضر بهذه المملكة. أيضا من الخواص التي تقوم عليها مملكة النحل هي أنها تتفرع، تتفرع وتتكاثر. فمثلا حينما يتكاثر النحل في بيت أو خلايا معينة يصبح الجو حارا، فالملكة ترى أنه لا بقى لها أو لهذه النحل كلها داخل هذا البيت، فتقوم الملكة بالخروج من هذا المكان لتذهب إلى شجرة أو إلى مكان مؤقت، تأخذ معها من أراد الخروج معها من هذا المملكة لتبني مملكة جديدة. وهذا ما يسمى بالفارعة، عندما تكون هناك فارعة خرجت الملكة تخرج وهم يخرجون وراءها، لأن كما قلنا الملكة لديها رائحة معينة، إذا أخرجت هذه الرائحة فإنه يهب إليها النحل من كل مكان، فتجتمع في تلك الشجرة أو في ذلك المكان بشكل مؤقت لكي تخرج من الحر الذي تجده داخل البيت السابق حينما كثرت النحل فيه وزادت درجة الحرارة. وحينما تبقى في هذا المكان تبقى بشكل مؤقت حتى يذهب فريق متخصص ليبحث عن المكان المناسب، كما قال الله اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، تذهب لتبحث عن مكان مناسب ثم تبدأ بإنشاء مملكة جديدة في ذلك المكان. النحل الذي يبقى في المملكة السابقة يقوم بإيجاد ملكة جديدة والاستقلال عن هذه الملكة والذي خرجوا معها من النحل. هذه فارعة انظروا إليها وهي خرجت واستقرت في هذه الشجرة لفترة محددة وبعثت الخبيرات للبحث عن مكان مناسب لبناء مملكة النحل الجديدة. هذا العالم كما قلنا عالم عجيب وغريب يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن الذي ألهم النحل أن تبني هذه البيوت؟ من الذي قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؟ من الذي علم النحلة أن تبني هذا

تقطع مسافات طويلة. يقال أنها إذا أرادت أن تقطع أن توجد لنا رطلا من العسل فإنها تحتاج أن تقطع 90,000 ميل، 90,000 ميل لتوجد لنا رطل واحد من العسل، طبعا ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا بحركة مستمرة وبحسب كثرة النحل. لو جمعنا هذه كلها لكانت حوالي 90,000 ميل، يعني تدور على الأرض عدة مرات لصنع رطل واحد من العسل. هذا العسل الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس. و يعني العسل هو بحد ذاته يعتبر عند العلماء من أهم المواد التي تجلب الشفاء والصحة للإنسان. لكن هناك نكتة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس ولم يحدد نوع المرض بل أطلق شفاء عام، فالذي يعني يؤخذ من هذا أنه من البعيد أن يكون فيه مواد شفاء لكل نوع من أنواع المرض، لأن أنواع المرض كثيرة جدا. لكن معناه أنه يقوم بتقوية المناعة داخل هذا الإنسان، وبذلك يستطيع الإنسان أو الجسم التغلب على مختلف الأمراض. إذا قويت المناعة لدى الإنسان فإنه يتغلب على كافة الأمراض، بخلاف عقاقير الشفاء لمرض معين، فكل مرض أنزل الله له دواء. لكن هذا العسل هو يبني منظومة المناعة لدى الإنسان، فتواجه هذه المنظومة كافة الأمراض بمختلف أنواعها وبمختلف أشكالها ومسمياتها. إذن حينما يقول الله فيه شفاء ففيه شفاء من كل داء، باعتبار أنه يبني المنظومة الدفاعية للإنسان وهي منظومة الحماية، وتدافع كل الأمراض بكل أشكالها. فلو بحث المسلمون في هذه الآيات وعرفوا قيمة هذه المادة التي هي العسل وبحثوها بالطرق العلمية لا وصلوا إلى أشياء كثيرة. لكن كما قلنا للأسف أغفل المسلمون آيات القرآن الكريم ولم يلتفتوا إلى إشاراته ولا إلى مباحثه ولا إلى آياته التي أمرهم الله بالتفكر فيها والتدبر والبحث العلمي لهذه الظواهر للاستفادة. لأن الله خلق النحل من أجل الإنسان، خلق النحل من أجل الإنسان، من أجل تلقيح الأشجار، من أجل إيجاد العسل، من أجل أشياء كثيرة. فمن واجبنا أن نتفكر وأن نعتبر وأن نستفيد أيضا من البحث العلمي في هذه الظواهر الكونية التي تدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى دقته وعلى نعمته على هذا الإنسان. عندما يصنع لك هذا العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وعسلا سائغا للشاربين، ففيه من يعني اللذة وفيه من النعمة على الإنسان الشيء الكثير. ويقال أن هذا العالم عالم النحل مهدد بالانقراض، وأن هناك بعض الدواب أو يعني طفيليات تقضي على هذه النحلة في العالم بأكمله. وإذا هذا كما قلنا لا يكون إلا بسبب فساد البشر وإفسادهم للبيئة وللنعم التي أنعم الله بها عليهم من خلال مخالفتهم لأوامر الله وتوجيهاته. ولكن لو رجع الناس إلى الله والتزموا بتوجيهات الله وأكلوا نعمة الله وشكروها وتفكروا ووصلوا إلى المعرفة الحقيقية فيها، فإن الله سيزيدهم من الخير ومن النعمة في كل مجالات الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا، وأن يختم لنا بالإيمان ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن أبي جعفر محمد ابن علي عليه السلام أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار وجعل فيه أعوان الظالمين ويجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: بلى، ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال. كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخل عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجعا وقست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يضرب عليهم المتعلقون تفرد وغارق يا أكوان.

ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة.

جعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من الأولين وجلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زمون وحبيب

لكنون من حجر من

0: يشاركون شرب الهيم.
1: نحن

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى

Hello.

أفبعد الحديث أنتم مدينون وزجعلوا

فسلام لك من أصحاب اليمين.

نزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله يسرى الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

0: عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأخيار المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 89 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر الله في هذه الآية كل نفس بحكم إلهي، يذكر الله هذا الحكم وهو الموت بأنه واقع على كل نفس، ولا يمكن لنفس نفخ أو فيها روح في هذه الحياة إلا وسيحل بها الموت، سواء موتا هكذا مجزأ أو موتا نهائيا جماعيا حينما يأذن الله بنهاية هذه الحياة. قل كل نفس ذائقة الموت، والحقيقة التي ينبغي أن يعمل لها المكلفون ممن حكم الله عليهم بالموت هو العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن يعملوا في هذه الحياة، لأن نهايتهم في هذه الحياة هو انتقالهم إلى حياة أخرى يوفون فيها الأجور الدائمة. توفون أجوركم يوم القيامة، وبداية حياة الأخرى بدايتها الحياة الأخرى الحقيقية التي حياة الأرواح والأجساد بيوم القيامة، وهناك حياة وسطى وهي حياة البرزخ ما بين الممات وما بين البعث أو بين يوم القيامة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هنا والفوز الحقيقي من أبعد عن نار جهنم وعمل عملا صالحا يبلغه الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يناله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة هذا التي تفنون نفوسكم وأعمالكم وأعماركم وأوقاتهم وأوقاتكم في سبيل جمع متاعها وحطامها، ما هي إلا متاع الغرور. هنا الغرور مصدر غرة، أي متاع المغترين، متاع الذين يغترون بالأمور الزائفة الزائلة التي لا دوام لها ولا حقيقة لها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، الله يخبرهم بأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في يحصل معه حالة راحة واطمئنان واستقرار في الواقع، وإن كان المؤمن هو يحصل له راحة واطمئنان واستقرار في فؤاده وفي نفسه وفي قلبه، لكن في الواقع الحياة العملية لا يمكن أن يحصل هذا، لا بد من بلاء وابتلاء. لتبلون في أموالكم بالنقص منها مثلا وذهابها أحيانا بصورة كاملة، فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء، وكم من الموسع عليهم في أرزاقهم أصبحوا فقراءهم أو هم أغنياء ويصبحوا ورثتهم فقراء. هذه ابتلاءات الله واختباراته. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا أنفسكم بالموت والنقص من أقاربكم من أرحامكم، تبلون بالأمراض في أجسادكم، وأيضا لتبلون بما تسمعونه من الأذية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تبلون بهذا بأنكم تتعرضون لأذى كثيرا من التكذيب والجدال بالباطل والسب وسائر أنواع الأذى الذي ينالكم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهو التوراة والإنجيل، ومن الذين أشركوا من مشركي العرب والكفرة. وهذا هو أيضا خطاب عام أن أهل الإيمان سيتعرضون إذا هذا البلاء في كل وقت وفي كل زمان، وليس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هنا المهم هو أن يصبر الإنسان المؤمن على دينه، ليس المقصود بالصبر هو السكوت والاستسلام على أذية الكفار والمشركين. صبر هنا والثبات على الدين والاستمرار فيه وعدم الرجوع والتراجع وعدم الجزع، أن يحصل في الإنسان المؤمن الجزع من ما يناله من البلاء. وإن تصبروا وتتقوا وتلازموا التقوى والخوف من الله والطاعة له فإن ذلك الأمر الصبر والتقوى من عزم الأمور، من العزائم، من الأمور الهامة. هنا العزائم هو الأمور التي يكون الإنسان معها ثابتا على دينه مصرا على طاعة ربه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا أخذ من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أخذ الله ميثاقهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا أخذ الله عليهم أن يبينوا لأنهم علموا ما فيه وعلمهم الأنبياء ما فيه، ليبيننه للناس الناس، لأن هناك طبيعة الحياة أن يكون هناك أناس مهتمون بتعلم تعاليم دين الله وكتب الله، وهناك أناس عاديين لا يهتمون كثيرا بتعلم معالم الإسلام ومعرفة بيناته وحلاله وحرامه. إذن من علم أخذ الله عليه أن يعلم من لم يعلم وأن يفقه من جهل. ولا تكتمون، لأن الكتم هنا معصية، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا هذا العهد وراء ظهورهم فلم يبينوا ما أنزل الله في كتبه بل كتموه، بل رموه وراء ظهورهم ولم يبالوا به واشتروا به ثمنا قليلا، استخدموه ونالوا به الدنيا، نالوا بسبب علمهم ومكانتهم العلمية نالوا من دنيا أهل الدنيا وأكلوا السحت وأكلوا المال الحرام بسبب وجاهتهم وعلمهم، فبئس ما يشترون، بئس الاستبدال، أنهم يتركوا كتاب الله وبيان آياته وحججه مقابل الدراهم ومقابل المتاع الزائل من متاع الدنيا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هنا لا تظن، لا تقدر، لا تظن أن هؤلاء الذين يحبون أن يمتدحوا بما فعلوا من الأعمال، بما أتوا بما فعلوا من الأعمال، بأنهم فرحهم هذا خير لهم، لأنه يفرح، قد يفرح الإنسان بالمال ويفرح الإنسان بكثير، لكن وقد يفرح الإنسان بهذه القضية، بقضية المدح والثناء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بالمدح والثناء أنه خير لهم ويحبون أن يحمدوا حتى بما لم يفعلوا، أيضا وصل بهم الأمر إلى أنهم يحبون أن يسمعوا من يثني عليهم بأمور لم يفعلوها ويعجبهم هذا، ويعجبهم بأنهم يسمعون المديح فيهم بأمور لم يفعلوها هم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، من يكون حالهم هذا يعجبهم الفرح بالمديح والثناء بما فعلوه وبما لم يفعلوا من الأعمال، فلا تحسبن ولا تظن أنهم فائزون وأنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان المرتفع، المفازة هو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه شيء من الشرور. لا تحسبنهم يفوزون، هنا المفازة لا تحسبنهم يفوزون، هو المفازة كنا بعد، والبعد أو المكان الذي محل نجاة من بعض الأمور الآفات. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل هم واقعون فيه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم فلا ينجون من العذاب. وذلك العذاب الأليم هو عذاب شديد في نار جهنم بسبب هذه المعصية. إذن هذا حب الثناء، حب الثناء على الأعمال، وهذه معصية عظيمة كما ذكر الله في هذه الآية. ولله ملك السماوات والأرض. وهنا قد يرد سؤال هناك، كيف ألا يصح ولا أن ينشرح الإنسان لأمور تسره من الطاعة لله سبحانه وتعالى والنصر. النصر على أعداء الله والظفر، هنا يصح الفرح لكن سرورا، يصح السرور. الفرح إذا صاحبه غرور ونشوة تخرج الإنسان وبطر يخرج الإنسان عن حدود الله فهو أمر ممقود، لكن إذا بقي في حدود السرور بأن هذا نعمة، بأن ما أصابه نعمة من الله سبحانه وتعالى وما نزل به نعمة ويعود بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الملك الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو لله سبحانه وتعالى، وإذا ملك أحد في الأرض أو في السماء ملك شيئا فإنما هو عبارة وكأنه عارية في يده وكأنه وديعة في يده، وإلا الملك الحقيقي لخالق ما في السماوات والأرض وهو ملكها، والله على كل شيء قدير. كل شيء، لا شيء يستحيل على قدرة الله ويمتنع على قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما جعل الله في هذه السماوات وهذه الأرض من الآيات العظيمة وما فيهما من الآية الواضحة وضوحا لا لبس فيه، واختلاف الليل والنهار، لأن هذا آية واضحة وضوحا لا لبس فيه، اختلاف وتقلب وتعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. إذن خلق السماوات على سبيل العموم وما فيهما من المخلوقات والأسرار والعجائب آيات، وآية هنا واضحة اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأولي العقول الذين يستخدمون عقولهم، وإلا كل من كلفه الله وأعطاه عقلا فهو عاقل ويحاسب على عقله، ولكن إذا لم يستخدم عقله فكأنه ليس بعاقل من الأصل، وهذا على سبيل لأولي الألباب. إذن أولي الألباب الذين يستخدمون ألبابهم وعقولهم، أما من جمد عقله ولم يستخدمه فكأنه لا عقل له على سبيل المبالغة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا شأن المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعرفون عظمة الله في خلقه، أنهم دائمي الذكر لله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأن هذه حالات الإنسان التي هي يتصورها أي إنسان أنه يكون إما قائما وإما قاعدا وإما مضطجعا. إذن يعني أن هؤلاء من أهل الإيمان أنهم يذكرون الله على كل حالاتهم وفي كل ظروفهم، في كل ظروفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الحالات والظروف والأوقات. ويتفكرون أيضا، هنا التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة عظيمة، تفكر ساعة في حديث كما ورد خير من عبادة تقريبا 70 سنة، تفكر ساعة في مخلوقات الله وفي عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العظمة والسعة والقدرة الإلهية ويقولون هذا القول ربنا ما عندما يتفكرون يعود التفكير إيمانا، يتولد إيمانا ورسوخا في نفوسهم ويقولون، تنطلق ألسنتهم بهذا القول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعظمون الله يقدسون الله سبحانك فقنا عذاب النار، يخافون من الله أن لا يقوموا بما يستحق الله سبحانه وتعالى منهم من الطاعة والتعظيم والتبجيل، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الله لا يخلق إلا حقا ولا يخلق إلا وفقا حكمته الإلهية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيضا هذا في حكاية دعاء أهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بهذا الدعاء، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه الخزي الحقيقي من يدخل نار جهنم. وما للظالمين من أنصار، الظالمون ليس لهم نصير عند الله سبحانه وتعالى، والظلم هو كما يعرفه العلماء هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق. إذن الظلم والجور وهو معروف ضد العدل والإنصاف، إذن من ظلم وجار في حياته فليس له نصير عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ من نار جهنم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء من أدعية أهل الإيمان، يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا نبيا يدعونا إلى الإيمان بك فآمنا واستجبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بسبب استجابتنا لك وسماعنا لمناديك، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا تكفير السيئات عبارة عن سترها، التكفير والستر، كفر عنا أي استرها، استر عنا سيئاتنا التي ظهرت منا وكتبنا عليها. نسألك يا الله لا تفضحنا في الآخرة وتكشفها أمام الملأ، بل استرها، كفر عنا سيئاتنا، استرها عن رؤية أحد، وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في سلك الصادقين. الأبرار، والأبرار هم ضد الفجار، الأبرار الأخيار المتقون الصابرون المؤمنون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله وعد على رسله أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيثيبه ويكون مقره الجنة، جنة التي أعدها لعباده الطائعين المتقين. ما وعد الله المؤمنين على رسله، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا أن يثيبهم، أن يدخلهم الجنة، أن ينعمهم، أن يوصل إليهم كل الأوصاف التي والأجور التي عرضها الله في القرآن وعلى لسان الأنبياء، أن يوصلها إليهم وألا يصل إليهم خزي يوم القيامة، بل سيكونوا من أهل الكرامة يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، فإن الله هذا هو حقيقة الأمر، بأنه لا يقع منه خلف لوعده ولا ميعاد، بل إن الله ما وعد به عباده المؤمنين في الدنيا فإنه سيوصله إليهم لا محالة في الآخرة، وما توعد به العصاة والمجرمين فإنه سيوصله إليهم وسيحل بهم في الآخرة لا محالة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب الله لهؤلاء المؤمنين، استجاب الله لهم وأجاب الله دعوتهم وقال لهم رب أني لا أضيع، استجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع، لا تظنوا ولا تذهب نفوسكم عند وخيالاتكم في أنه سينقص الله عليكم شيء، بل أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل كان صغر أو كبر، من ذكر أو أنثى، بل جميع أمام الله سواء في الثواب والجزاء، ذكرا أو أنثى ولا فرق عند الله سبحانه وتعالى في الجزاء والثواب بين الذكر والأنثى، بل إن الله سيوصل إليهم جزاءهم وثوابهم دون فرق بعضكم من بعض، لأنكم من نفس واحدة، ذكر والأنثى بعضكم من بعض، أنكم من نفس واحدة، وأن التكاليف كانت موجهة إليكم جميعا، وأن دين الإسلام وشرائعه موجه إليكم جميعا، فهو يثيبكم ولا يضيع عمل عامل منكم دون تفريق أو تمييز. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إذن هؤلاء الذين تحملوا هذه التكاليف الشاقة من الهجرة في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا جاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم، سأستر عنهم ما قد يحصل منهم من الزلات الذي يتوبون عليها ومن التقصير الذي يحصل منهم، سأسترها عليهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا في مواضع سابقة أنها الجنات التي تتخللها الأنهار بين زروعها وأشجارها ثوابا من عند الله. هكذا يكرر الله في أكثر من آية أنها ثواب، أن الجنة ثواب من عند الله، أن الجنة جزاء من عند الله وليست حظا ولا نصيبا، بل جزاء ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله يدخر أحسن الثواب لمن أطاعه وآمن به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا فيه تسلية للمؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومواساة، هنا يواسي الله النبي والمؤمنين أنهم لا يحزنهم، لا يغرنك تقلب، لا يحزنهم ولا يؤسفهم تقلب الذين كفروا بالبلاد وسعة ملكهم وانتقالهم بحرية وطغيان وظلم وتجبر أينما أرادوا مكانا أخذوه، وإنما أرادوا مالا لم يمتنع عنهم تقلبهم وتصرفهم بكامل حريتهم واختيارهم وبظلم منهم وطغيان، لا تحسب أنهم بأنهم سيفلتون من عذاب الله. متاع، هذه كلها المسائل التي تحصل في الدنيا متاع قليل، متاع زائل، ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة التي سيقدمون عليها. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، جهنم بئس المقر، بئس الفراش، بئس المكان الذي سيصلون إليه. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الذين آمنوا بالله هذا جزاؤهم. إذن الأمور بحسب العواقب الدائمة وليس بسبب المتاع الزائل. المتاع لو تمت المقارنة بين شخصين، شخص يقال له أن ما رأيك أن تتنعم سنة كاملة بكل ما لذ وطاب، ولكن بعد هذه السنة ستصير إلى النكال وتصير إلى الأذى والسجن الدائم. يقال لشخص آخر ما رأيك أن تترك في سنة تواجه المصاعب والشدائد والفقر والجوع والعطش لا يبقى ربما إلا الروح في الجسد سنة، وبعدها ستصير إلى ما تشتهيه من الملذات والمتاع الغير منقطع. لا شك أن الشخصين أو الفريقين سيفضلون أن الحالة التي الدائمة والعاقبة الدائمة على العاقبة على الأمر الزائل والمنتهي. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

والذي بعد في الأمم.

وإن

مثل الذين حوروا

مدى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا

تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق FM
3: مفردات القرآن الكريم.
4: العصف المأكول. وردت هذه المفردة في آخر آية من سورة الفيل، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الجاف من ورق الشجر أو الزرع، والمأكول هو الفتاة من الطحين والزرع حين يأكله الحيوان ويمضغه. وجاءت الآية في سياق الحديث عن أبرهة وجيشه وفيله العظيم، إذ رأى أبرهة أن الكعبة المشرفة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، فاغتاظ لذلك وأراد هدمها كما تحكي الروايات، فأرسل الله عليهم أسرابا من الطير ترميهم بحجارة من طين مستحجر. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره كانت الطيور تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها، أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة، فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول، وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فيأكله. ولقد ارتبطت قصة أصحاب الفيل بحدث مهم في تاريخ هذه الأمة، إذ تزامن ذلك مع ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: واتقوا فتنة، أنت مهدد بالفتنة. المتنصل عن الاستجابة العملية، المتخاذل، المهمل، المفرط، هو مهدد

تأتي إليهم الفتنة فتضربهم، تؤثر عليهم فيخسرون ويفشلون أمام الاختبار. وهذه من الأمور العجيبة والملموسة جدا في واقع الأمة. فالبعض من الناس مثلا قد يتنصل عن المسؤولية، إما ابتداء منذ اليوم الأول وهو متنصل لم ينطلق أصلا، أو فيما بعد ينطلق لمرحلة معينة، يهتم لمرحلة معينة وقد يجاهد حتى إلى مرحلة معينة، ثم يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية ويجمد. في مثل هذه الحالة هو يظن نفسه أنه سيبقى في وضع عادي، وفي واقع الحال لن يبقى كذلك، ستأتيه الفتنة، ستأتيه الفتنة. والفتنة لها أشكال متعددة ومتنوعة. مثلا في الوقت الذي فكر فيه أن يجلس وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية ولا يهتم ولا يتدخل ولا يتحرك، قد تأتي له مشكلة معينة أو قضية معينة تثيره، فإذا هو يتحرك سلبا، يتحرك في الاتجاه الخاطئ، هو لم يتحرك في الموقف الصحيح، في الموقف الحق، في القضايا المهمة، واختار أن يجمد وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية، فإذا به وقد استثارته قضية معينة أو حساسيات شخصية أو مواقف شخصية أو اعتبارات شخصية أو تأثيرات معينة أو استقطابات معينة، كم يا عوامل وكم يا أسباب. فإذا به يتحرك، كان ساكتا، لم ينطق تجاه القضايا المهمة والكبيرة، لم يتحرك من أجل الأمور المهمة والكبيرة، فإذا به يتحرك، إذا به ينطق، إذا به يتكلم أو قد يكتب، إذا كان ممن يكتبون قد يكتب مقالات، قد يتحرك، كان أبكم يوم كان المطلوب منه أن ينطق بكلمة الحق تجاه القضايا الكبيرة والمهمة والواضحة، كان أبكم. فإذا به ينطق، فإذا به أصبح جريئا، يوم جبن، يوم صمت، يوم سكت، يوم لم يتحرك تجاه القضايا المهمة والكبيرة والباقية في واقع الأمة. فإذا به يتكلم أو يكتب، وإذا به يتحرك، وإذا به ينشط، وكان كسلانا، كان كسولا، كان جامدا، وكان يعاني من الفتور، وإذا به يتحرك وينشط، هذا من الخذلان، وهذه من الفتنة، هذه من الفتنة. قد يكون أيضا من الفتنة أن تأتي مرحلة فيها خطورة أكبر ومسؤولية أعظم، والتفريط فيها يعتبر جرما أكبر، فيفرط ولا يتحرك، فيعظم وزره ويكبر جرمه ويعظم إثمه، تكون المسألة خطيرة جدا. أشكال الفتن كثيرة جدا، قد يتحرك أيضا بالاتجاه الخاطئ ليثبط الأمة عن التحرك في الاتجاه الصحيح والعمل الصحيح، أو لإثارة مشاكل هامشية في داخل الأمة على حساب تلك القضايا المهمة والكبيرة. وهذا ملموس في واقع الأمة. البعض من الناس ممن لا يتحركون أصلا في مرحلة معينة، إذا به يتحرك في القلب، في الخطأ، في الاتجاه السلبي، لو كان يمتلك الدافع الإيماني لتحرك في القضايا الأكبر والأهم، ولكن دافعه في تلك القضايا مهما برر ولو حلف فهو فاجر وكاذب، دافعه ليس إيمانيا، دافعه في تلك القضايا الأخرى حساسيات شخصية، عقد شخصية، اعتبارات نفسية، أشياء أخرى. أما لو كان الدافع هو الدافع الإيماني لتوفر ذلك الدافع الإيماني تجاه ما هو أكبر وأخطر وأهم، فانعدامه في ذلك دليل على أنه لم يكن هو المتوفر والدافع في تلك القضايا الأخرى التي بدأ يتحرك فيها ويركز عليها، وهو لا يزال في حالة تنصل تام عن القضايا المهمة والقضايا الكبيرة.

0: فالفتنة أيضا هي من الوعيد الإلهي للمتخاذلين المتنصلين عن المسؤولية، ممن كانوا من البداية متخاذلين أو ممن يتخاذلون فيما بعد، ممن قد استجابوا في مراحل معينة وانطلقوا في مراحل معينة وتحركوا في مراحل معينة ثم اتجهوا إلى التنصل عن المسؤولية والتخاذل، فهم معرضون لهذه الفتنة ويقعون فيها بذلك. أيضا يأتي التحذير في ختام هذه التحذيرات: واعلموا أن الله شديد العقاب. فأنت معرض للعقوبة الإلهية، أنت في واقع التنصل عن المسؤولية أنت معرض للعقوبة الإلهية الشديدة، والله شديد العقاب، عقوبته عقوبة شديدة. وقد يخذل الإنسان ويدخل في مواقف خطيرة بسبب هذه الفتنة وهو قد تنصل عن المسؤولية، وقد تؤدي حتى إما إلى أن يقتل أو يقتل أو يدخل في مشاكل كبيرة جدا ومشاكل خطيرة جدا يصل إليها وهو في إطار تنصله عن المسؤولية. كان الأولى به أن يكون جهده، اهتمامه، موقفه، تضحيته، شدته، جرأته، عمله في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى، وفيه الخير له.
1: إلى الله فاشدد.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

سألهم يا محمد، سألهم يا محمد. والسؤال وارد لكل إنسان يكذب بالله وباليوم الآخر. من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي أولا أوجدنا وخلقنا في هذه الحياة؟ ومن الذي رزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى في موضع: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال في موضع: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وزدنا من فضلك وسعة ما عندك، فإنك واسع كريم. وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أكرم الأكرمين. والسؤال الوارد إلى الناس جميعا: من يرزقكم من السماء والأرض؟ هؤلاء الذين يكذبون بالله وينكرون وجود الصالح الحكيم سبحانه وتعالى، سألهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ يأتي على الإنسان حالة من الجوع، وحالة من العطش، وحالة من العوز والفقر. من الذي يقضي حاجته ويشبع جوعته ويروي ظمأه ويسد خلته ويشفي مرضه ويقيل عثرته إلا الله سبحانه وتعالى؟ فعلى الإنسان أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من حمد الله ومن شكر الله سبحانه وتعالى، ولا يتعرض لسخط الله بجحدان نعم الله تعالى عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ فينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ينظر الإنسان إلى ما أعطاه الله من هذا النعيم ومن هذا العطاء ومن هذا الفضل، ولينظر إلى اختلاف الأطعمة والفواكه في ألوانها، في أشكالها، في أحجامها، في أذواقها، في روائحها. ينظر كيف البيبار، كيف الطماط، وكيف البطاط، وكيف البصالة، وكيف الكوسة، وكيف البسباس، وكيف الجرجير، وكيف سميها البيعة الكرث هذا، وكيف الثومة. هذا الأشياء يسير والسوق المركزي لتقضوا عجبا من خلق الله سبحانه وتعالى، وكلها ما الذي نوع بينها واجعل هذا حار وهذا سواء حلو وهذا حامض وهذا؟ كيف نوع الله تعالى بين في هذه المخلوقات بين هذه المخلوقات؟ يعني لا، ليس بهذا من وحي الصدفة أبدا، وإنما وراء هذا التنويع وهذا الاختلاف صانعا حكيما سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى والذي نوع بين هذه المخلوقات وشكلها في أحجامها وجعلها مستساغة وجعل لكل لونا وطعما سبحانه وتعالى، وجعل شهوة في الإنسان يعني جامعة
حيث ترغب في هذا وترغب في هذا. يوم من الأيام يقول الإنسان قد أني خاور سلتك فيها بسبسة، وهذا يقول أنا خاور شفوتة، وهذا يقول أنا خاور بطلع لبن، وهذا يقول خاور بطلع عسل، وهذا خاور كذا. هذا الرغبة تأتي في الإنسان لينظر من الذي أوجد لك هذه اللذة وهذا الطعام وهذا الشراب. سواء إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يشأ الله تعالى أن يوجد هذا الشيء ازرع كما زرعت، لن يأذن، وإذا لم يأذن الله تعالى بخروجه من الأرض لن يخرج من الأرض. والنحل إذا لم يأذن الله تعالى بأن يعني تخرج العسل لن يخرج العسل. وعلى هذا النحل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يقول من يرزقكم من السماء والأرض، وجمع الله بين السماء والأرض لأن السماء ينزل منها المطر والأرض يخرج منها النبات والشجر سواء. وكأن السماء عبارة عن ذكر والأرض عبارة عن أنثى، الأرض السماء تنكح الأرض والأرض تخرج النبات، النتيجة خروج النبات، كأنها مواليد سواء بين السماء والأرض. سلهم من يرزقهم من السماء والأرض، هل هناك أحد يرزق الخلق كل الخلق إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا. سمعنا يا إخواني رئيس وزراء إيطاليا مؤخرا وهو يتحدث عن كورونا، بعد الموت الذريع بالآلاف يوميا يموتون في إيطاليا، قال انتهت حلول الأرض ولم يبقى إلا حلول السماء. قال انتهت حلول الأرض ولم يبقى إلا حلول السماء. مرت بالناس سنون سمى سنين أو سمى سني يعني عجاف، سنين عجاف مرت بالناس ربما تقريبا هكذا والله تعالى أنا في سنة 21 مرت بالناس هنا، ما أدري عندنا في اليمن فقط أم في العالم بأسره، سموها سنة الجوع، ما سموها سنة النفر، سنة النفر. هذا كان يبيع بقعة كم ما طولها وعرضها ظهر 100 لبنة بنفر، يعني يدور الناس ما يأكلوا ما يفعلوا بالأرض، ما بش مضر ولا أذن الله تعالى بالزرع سواء. خلاص الأرض لا قيمة لها، والمال والفلوس لا قيمة لها، والجنبية لا قيمة لها، والمسدس لا قيمة له، والذهب الذي احتفظت به لا قيمة له، والمرجان والتق والأخراس كل شيء الذي نحن الآن حريصون عليه كل الحرص ونضعه في الخزانة ونغلق عليه لا قيمة له عند أن يحصل الجوع. وفعلا كان الناس يأكلون يأكلون يأكلون يأكلون دون أن يشبعوا سواء. والطعام قليل، حدثت مجاعة، حدثت مجاعة، حدثت مجاعة أيضا ربما في بعد في وقت الإمام الهادي عندما دخل إلى صنعاء وحدث من أهل صنعاء ما حدث معه عندما خالفوا أوامره ونكثوا العهد الذي بينهم وبينه سواء وذهب وذهب. حصلت مجاعة حتى إن البعض كان يأكل الكلاب وبعضهم كان يأكل الميتة التي ماتت من بني آدم، يعني وصلت مجاعة شديدة. وعلينا أن نحذر على كل حال، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن لا يتعرضوا لسخط الله، لأنها في لحظة عين في طرفة عين إذا حلت نقمة الله بالعباد لن ينفعهم شيء، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا سلاح ولا أحزاب ولا دبابات ولا شيء. ونحن شاهدنا هذا الفيروس، فيروس كورونا، الآن لثم الرجال مع النساء سواء وأدخلهم بيوتهم وأخاف الناس جميعا. ما تفعل بالبندق هو شيء لا ترى، يدخل لك من أنفك ولا من فمك، فعل بك سقط سواء، أثر على الرئتين وأثر على القلب وأثر على الدم وموت واحد بعد واحد بعد واحد بعد واحد. ما قيمة الماء، ما قيمة البصائر والفصول، ما لا قيمة أبدا، كل شيء لا قيمة له، كل شيء لا قيمة له. فعلينا أن نذكر أن حياتنا بيد الله، ووجودنا بيد الله، ورزقنا بيد الله، وصحتنا بيد الله، وعافيتنا بيد الله، وكل أمرنا بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان ما دامت روحه ونفسه وأمره بيد الله سبحانه وتعالى أن يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى وأن لا يتعرض لسخط الله. أحيانا الإنسان يتملك لمدير الصندوق أمين الصندوق يقدم في العطاء،
مدير الشؤون المالية يتأدب، يتأدب أي جزء من الأدب يجعله لله سبحانه وتعالى في صلاتك، في صيامك، في تلاوتك للقرآن، في دعائك لله، تملك لله، ذلل لله. هذا في محله، هذا التملك والتذلل والعبودية لله ما أحسنها. لو أنت تحتاج الطرح على وجهك وبطنك تتذلل لله، هذا في محله، سواء لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. لكن بضع الإنسان ذله ومشاعره وأحاسيسه للمخلوق بدل أن يضع ذلك لله، وأحيانا يسرب ويستمر في السر ساعة، ثنتين، ثلاث، أربع، بين المطر، بين المطر، ريح، ريح، غبار، غبار، مش مشكلة، شمس، حر، مش مشكلة، ما عاد يتبع الغاز وقف عايز يلهده، ما يتم إلا بهذا الشيء. ولكن ساعة الصلاة ثقيلة الصلاة على قلبه، في المسجد، المسجد كأنه سجن عليه، سجن مضيق عليه، ولو ما يذكر الله لا يذكر الله إلا من قليلة. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر. الرزق بيد الله، والله تعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. فعلى الإنسان أن يعتز بالله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يدلل الإنسان لله، يخشع لله، يسأل الله سبحانه وتعالى، إذا بكى فلا حبذا إذا بكى لله من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذا من نعم الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدلل لله، يبكي لله، يسأل الله سبحانه وتعالى. هذا في محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته. قل هل كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. اليوم التبادل التجاري بين الدول بشكل ضخم جدا جدا جدا، تأتينا البضائع من الصين ومن اليابان ومن دول شرق آسيا ومن دول الغرب والدول الغربية والدول الشمالية، والتبادل كأن البلاد كلها، الأرض كلها عبارة عن قرية واحدة. المهم يشاهد الإنسان العجب العجاب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في التبادل التجاري، سواء في الحبوب وما أكثرها وما أشكالها وأنواعها، وفي الفواكه والخضار وما أكثر ذلك، وفي اللحوم وما أكثر ذلك. من الذي هيأ هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قل هل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ أم من، أصلها أم لحالها، من لحالها، بس أدغمت الميم في الميم إدغام المثلين بغنى. هذه أم يعني بمعنى بل، للإضراب بمعنى بل، بمعنى بل، سواء. فالمعنى قل من يرزقكم من السماء والأرض، بل من يملك السمع والأبصار، المعنى هكذا. بل من سؤال آخر، دع السؤال الأول وانتقل إلى سؤال آخر، أجب عن سؤال آخر وأجب عن سؤال ثالث ورابع وخامس، عندما يقرر الله تعالى على العبد نعمه ويوقفه عليها ويقول، مثل ما يقول الأب لابنه، أنا زوجتك، من زوجك؟ من اشترى لك السيارة؟ من اشترى لك الجنبية؟ من عمر لك البيت؟ أم من كذا؟ أم من كذا؟ أنت الآن توقفه على ما أنعمت به عليه وتقرره وتنتزع منه الإقرار. لن يجد بدا من أن يقول أنت أنت أنت أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت. كذلك الحال مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. من الذي رزقنا؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ وخص الله تعالى السمع والأبصار لعظيم أثرهما. بالنظر ننظر إلى الموجودات والمخلوقات وما المشاهدات هذه وما أكثرها، ونقضي عجبا من المشاهدات. وهذا البصر نعمة كبيرة جدا جدا جدا امتن الله تعالى به على عباده حيث يشاهده. ولن يعرف قدر البصر إلا من أصيب بالعمى بعد أن كان يبصر، سيعرف قدر البصر. سواء البصر الذي يشاهد الإنسان به مخلوقات الله والأدلة على وجود الله والأشياء الجميلة والأشياء الحسنة التي تدخل السرور على قلبه وتشرح صدره
تجعله يرتاح. الصورة الجميلة، من الذي أوجد هذا النظر عندما نشاهد الألوان والأشكال والأحجام مع اختلافها؟ هذا عظيم أثر البصر. ثم أيضا يعني دقة خلق البصر، مليارات الخلايا في العين، هذه بتعكسها الآن، وده بيصير معكم كاميرات عندما يريدون أن يصوروا يحتاجون إلى ساعة في الكاميرات بحيث تلتقط الصور ودقة التصوير، وتختلف الكاميرات من كاميرا إلى أخرى مع دقة التصوير. هي كاميرا تصور لك صور معينة لكنها لا تأتي بالتفاصيل الدقيقة في الوجه والملامح وما شاكل ذلك، وبعض الكاميرات دقيقة الملامح حتى كأن الرجل الصورة ستنطق ستتكلم سواء. ذكر الله خصر الله السمع والبصر. البصر من حيث المشاهدة كما قلت لكم، والسمع من حيث السمع. عندما الإنسان يصاب بالدرن وثقالة السمع، ما هو كيف ما قلته، ما ذكرنا تيبي حاكي ولا الوذبي حاكي كده طافح، هذا اسمع وما هذا اسمع، يعني تدي لدثني ودثلت وتربع وتخمس وانت بتقول تشيد، لو ما سمع الجيران ما يسمع، لا ما يسمع الجيران سواء. فالسمع نعمة كبيرة جدا، والبصر نعمة كبيرة جدا. وعلى كل، من الذي هيأ لنا السمع والبصر؟ لماذا ننسى الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا كما قلت لكم مرة واثنتين وثلاثا، يتأدب الإنسان مع هذا المخلوق، لا يصير يقطع عليها السلة الغذائية، لا يصير يحرم من كذا، وأن تفعلوا ما اشتيتوا، وهذا هذا أنا ناضج وهذا أنا ما أردت، إحنا بعدكم، إحنا في خدمتكم، أنتم غير أشروا، لماذا كلها تملك؟ ليش يحصل على تي لقمة العيش أو نحو ذلك؟ لكنه ينسى الله الخالق. ولو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو استعان بالله وألقى ثقله مع عند الله وتذلل لله سبحانه وتعالى، لرزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن الإنسان هكذا بينسى الله، وبعد أحيانا يصاب كذا غشاوة في عينه، ويصير عند الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني قالوا افعل فحوصات ب120,000 وسوي كذا كذا، وبرا تحتاجها ب200,000، انضماضك عنده استعداد لأن يبيع نصف ماله من أجل أن يسترد البصر، عاد بمسر لكن قد مغوش، كيف لو ما يصير البصر كله؟ فلماذا لا نحمد الله الذي لم يطلب منا شيئا، لم يطلب منا شيئا؟ لماذا لا نحمد الله على نعمة السمع وعلى نعمة البصر وعلى نعمة الصحة والعافية وعلى ما أعطانا الله سبحانه وتعالى؟ وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لماذا ننسى الله سبحانه وتعالى؟ فقط على الإنسان أن يبث، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يدق باب الكريم، ومن دق باب كريم فتح. يدق باب الله، اسأل الله، اسأل الله تجدهما تجاهك، سواء إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت هذه وصية النبي، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا ننسى الله سبحانه وتعالى، قبل أن نذهب إلى الحاكم، وقبل أن نذهب إلى المسؤول، وقبل أن نذهب إلى الشيخ الفلاني ليعيننا على مسألة ما، أو على عمي أو على ابن عمي أو على أخي، ندق باب الله، صلي ركعتين، قل: يا الله تعلم سرنا وعلانيتنا وجهرنا، ولا يخفى عليك من أمرنا شيء، وقد أهمنا يا ربنا الأمر الفلاني، وقد يعني حز بنا الأمر الفلاني، وأنت الله ضابط الحاجات، وأنت مالك الملك، قلوب العباد بيدك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم سهل لنا ما تعسر، اللهم اقض حاجتنا، اللهم اصرف عنا الغلا والبلاء والمحن، اللهم اكفنا شر فلان ابن فلان. اسأل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان، وسترى أن الله تعالى معك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. قل: هل من يرزقكم من السماء، قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ الله تعالى يقرر العباد ليقفوا على الحجج الإلهية، لأن الله هو الذي يرزقهم، فكيف ينسون الله وكيف ينكرون الله؟ ولماذا ينكرون الله سبحانه وتعالى؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال تعالى في موضع: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت بيد الله والحياة بيد الله. ما الذي عمله الإنسان عندما ولد؟ هل كان لك من الأمر شيء عندما ولدت؟ هل كان الأمر موكولا إليك؟ هل الأمر يعني منوط بك أنت وجدت من دون إرادتك؟ وأوجد الله السمع والأبصر والبصر والكبد والكلى والجسد كله سواء. وساعة أن يريد الله تعالى أخذ هذه الوديعة التي أودعك الله سيأخذها سيأخذها. يقول الله هنا: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. أيضا هذه آية من آيات الله. بلغ العلم مبلغا كبيرا لا سيما في الطب والصحة ومراكز الأبحاث ما أكثرها، ولكنهم حتى اللحظة مع التقدم التكنولوجي والتطور في الآلات والتطور في العلم الحديث وصلوا إلى ما وصلوا إليه عاجزوا عن معرفة العلاج لهذا المرض الموجود الآن، الوباء كورونا، وعن إيجاد لقاح للناس. عجزوا. وقالت منظمة الصحة العالمية حتى ربما يدور الأمر على الناس أن يتكيفوا، وعلى الناس أن يتكيفوا. هذا الفيروس يدخل هو لحاله واحد يدخل الجسد يجد مناخا للتكاثر في الجسد وسعى له والله عطسه وفعلت لك جملة من الناس، انتقل الداء إلى ترمن شخص سواء، وكل واحد ساعة القنبلة العنقودية مثل القنبلة العنقودية، كل واحد ينقل بدل ما هو المرض من واحد لواحد ينقله من واحد إلى عدة أشخاص. وين هذا المرض حتى نتقيه؟ كيف هو؟ ما هو حتى نحترز منه؟ لا ندري. حين يجي لك من أقرب الناس إليك، من أبوك، كل ما كل زوجتك، كل ابنتك، كل ابنك، كل هذا، ما عاد تقول الرحلة سواء بعيدة لا مساس. شيء عجيب. فالله يجي لك الموت هذا رغم ما تملك من مال، يعني به ملوك إمكانات الدولة كلها مسخرة في خدمتهم وفي سبيل علاجهم، ومع ذلك عجز الأطباء عن علاجهم رغم ما يملكون من أموال طائلة. بإمكان الملك أن يستأجر مستشفيات معينة بأكملها ويخرج الناس كلها كما حصل مع بعض الملوك سواء، وطائرة خاصة تنقله من مدينته إلى نيويورك إلى واشنطن إلى ألمانيا إلى فرنسا إلى بريطانيا. لا، موت بيد الله، لا يمكن لأحد أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يوقفنا على هذا الأمر: أمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الحي من الميت مثل نحن خرجنا من نطفة من ميتة من تراب، ويخرج الميت من الحي مثل النطفة عندما تخرج من حي مثلا نفس الشيء، أو البيضة من الدجاج والدجاج من البيضة سواء، كلها حي من ميت وميت من حي. فمن الذي يفعل هذه العملية؟ من بإمكانه أن يفعل ذلك؟ من عنده القدرة على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. عندما نقول الله الله الله هو الذي يفعل ذلك، فما الذي يصرفنا عن طاعة الله بعد أن أقرينا أنه هو الله الذي أوجد كل ذلك وأنعم علينا بكل ذلك ونفعنا بكل ذلك؟ لماذا ننسى الله؟ هذا نكران للجميع، هذا من الجحدان، هذا من العيب الذي في بني آدم أنهم ينسوا ربهم سبحانه وتعالى. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذا يقال تعميم بعد التخصيص. أول شيء خصص فقال السماء الأرض السمع البصر الحي الميت، بعد قال من يدبر الأمر، يعني الأمر كله من الحياة والموت والملكوت كل شيء. يتوظف الإنسان في إدارة معينة مثلا بيشرف المرتبات، ناس جاء وناس ما جاء، بيحتاج أنه يسجل لي جو أسماء ويقول لهم بصموا، والذي ما جوش وذكر حالهم، والذي عليهم استقطاعات من المرتبات حقهم وخصومات وعقوبات وما شابه ذلك يحتاج يسجل، يتعب ومسنف فوق التفتر وفوق الكشوفة سواء. الذي في الكهرباء نفس الشيء، الذي في الاتصالات نفس الشيء، الذي في المستشفيات نفس الشيء،
الداخل والخارج والوارد والصادر والطالع والنازل وعلى هذا. المهم عندما يعنى الإنسان بأمر ما من الأمور في وظيفة ما أو حتى في لو يكون موظف إنما في بيته في مزرعته في بيته، يحتاج الإنسان لأن يتحمل الهم والغم في إدارة شؤون حياة بيته وأسرته، ما بالكم لو توسعت الرقعة في الاهتمامات وفي المسؤولية بأكثر من ذلك، مع المسؤولية في البيت وإذا كان معه أكثر من وظيفة هانا هانا هانا يتعب الإنسان. ما بالكم بالله سبحانه وتعالى القيوم على كل شيء والمحيط بكل شيء والعليم بكل شيء والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أنت نفس وأنا نفس وهؤلاء كلهم أنفس، والذي في الخارج أنفس، والذي في سائر العالم أنفس، والملائكة أنفس، والجن أنفس، والحيوانات أنفس، والحيتان أنفس، والحشرات أنفس. كم هي كل ذلك؟ ومع ذلك الله تعالى قائم على كل نفس، عالم بكل نفس، وكأنه لا يوجد في الأرض إلا هذه النفس مع الله سبحانه وتعالى، بينما هو لا يخفى عليه شيء ولا يشغله شأن عشاء. أنت بطنك توجعك، الله علم بطنك توجعك، وهذا ضرسه وهذا راسه وهذا جاور وهذا مع أولاد وهذا مع عرس وهذا كذا وهذا برتاح وهذا ضيق وهذا كذا وهذا يسأل. الكل يسألون الله، كلهم في صف واحد، كل واحد يسأل الله في سره في سره، ومع ذلك الله تعالى عليم بكل واحد لحاله، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تسرون وما أفمن هو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يشغله شيء، يعني بتحاكى مع واحد جاء واحد يشاورك من الشك ما تدرس معه، لا أحد تدري ما بيقول هذا ولا ما بيقول هذا، سواء لو كان اثنين ثلاثة أربعة اهجعوا على واحد واحد، لكن مع ذلك الله تعالى يقضي حاجات البشر جميعا. قيل إن سليمان عليه السلام سأل الله أن يكل أمر رزق النملة إليه، فسأل النملة: كم تأكلين في سنتك أو في شهرك في سنتك؟ قالت: حبتي قمح. أعضاها الحبتين وغطى عليها لينظر. مضت المدة التي تأكل فيها الحبتين، ففتح عليها فوجدها لم تأكل إلا حبة واحدة. قال: ما بالك لم تأكل الحبة الأخرى؟ قالت: لما كان رزقي على الله سبحانه وتعالى كنت آكلها ولا أخشى أن ينساني، فلما وكل رزقي إليك خشيت أن تنساني فادخرت. احتجت تدخر، لا سر تنسى سواء، لأن الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، الله الرزاق ذو القوة المتين. فالله بيقررنا على هذا الأشياء، من الذي يخلقنا؟ من الذي أعطانا؟ من الذي رزقنا؟ هو إحنا بنكمل نصرف، كملنا نصرف، وقولة مدحوا خبطوا مدحوا وطحن نقوا وطحنوا وعجنوا وخبزوا وأكلوا وسارت سارت رزقنا، وين كله؟ ما ندينا رزق ثاني مرة ثانية وثالثة ورابعة. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الرزق من الله والحياة بيد الله والعافية بيد الله، كلما استقام الإنسان مع الله كلما أكرمه الله سبحانه وتعالى، وكلما تخلى عن الله كلما تخلى الله تعالى عنه ووكله إلى نفسه. ثم لينظر أي حياة يمكن أن يعيشها، حياة الضيق، حياة الضرك، حياة التعب، حياة القسوة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. علينا أن نسأل الله أن نكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالله، أن نستقيم مع الله، ثم لتنظر أي حياة يمكن أن تعيشها مع ذلك. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي
يسوق الأمطار إليه. ناس جاءهم الوباء هذا الجائحة، قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف له إلا هو. سوينا الكمامة هذا، سوينا الجوانتية هذا والقفوف، قسلنا كل 5 دقائق وإحنا بنغسل 20 ثانية قولتهم، سوينا كل الاحتياطات. لن يرفع هذا الوباء وهذه المحنة وغيرها من المحن إلا من رب العزة جل وعلا، رب العزة. أذكرهم بآيتين وهي مهمة جدا. قال الله تعالى حاكيا عن قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا دليل على أن الإيمان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب المغفرة والصفح ورفع النجمة. قال الزمخشري ويتحدث عن هذه الآية أنه بلغ من توبتهم بحسب الروايات، بلغ من توبتهم أن الرجل كان يقتلع الحجر من أس بيته التي كان قد أخذها ظلما فيعيدها إلى أهلها. بلغ من توبتهم أن الرجل كان يأخذ الحجرة من أس بيته، يعني من أساس بيته، ويردها إلى أهلها سواء. هذا توبة عندما شاهدوا بالتباشير العذاب تابوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح وخرجوا بقضهم وقضيدهم. وذكر في الرواية أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء الذي اليوم نحن ندعو به بعد الصلاة، يا حي حين لا

هذه الآية الأولى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالإيمان قبل كل شيء، قبل الاحتياطات والاحترازات وإن كانت مطلوبة، قبل كل ذلك علينا أن نتوب. إذ ليس من المعقول ولا من المنطق أن نحاول أو نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذه النقمة وهذا البلاء ونحن مصرون على الذنوب. يعني يبقى مثلا الربا مستمرا والتعامل بالربا مستمر من عند عامة الناس إلى عند خاصة الناس وهم يتعاملون بالربا، فماذا ينتظرون من الله سبحانه وتعالى إلا مزيدا من النقمة ومزيدا من العذاب؟ هذا ضرب مثلا. عندما مثلا يدعون الله، يدعو الله النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ونحن مصرون على أن هذا فن وهذا تقدم من خرج المرد ديننا النشر وغير النشر والحلقات التبديليات وهن بتلك الصورة التي نهى الله تعالى الناس عنها، سواء ونسمي هذا فن، كيف يمكن أن يرفع الله عنا العذاب والخمور لا زالت تباع في المطارات وفي الفنادق وفي التكاكين، وبعض الناس يستثمر أمواله من التجار، من التجار يستثمر ماله في بناء الفنادق وفي الحانات الخمور وفي المراقص وفي هذه الأشياء، يستثمر ماله فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كيف يرفع الله عنا هذه النقمة ونحن مصرون على الذنوب، على الرشوة، على الخديعة، على أكل أموال الناس بالباطل، على اليمين الفاجرة، على يعني استقطاع أموال الأوقاف ونهب أموال الأوقاف، أوقاف أوقاف أوقفها الناس لله، فخصمك الله قبل كل شيء وبعد كل شيء. كيف يمكن أن نخرج من هذه المحنة ونحن لازلنا نمنع الزكاة ونقطع الرحم ونحق الآباء ونعصي الله بشكل عام؟ لا يمكن أن يرفع الله عنا العذاب ونحن مستمرون في هذه المعاصي. لا بد أولا من التوبة، عند ذلك يفعل الله تعالى بعباده ما شاء. وإذا جاء الموت بعد أن تاب الإنسان فإلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لا قلق، فالموت آت سواء بهذا الوباء أو بغيره، وآت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ها كملوها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مع الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يرفع الله النقمة، الاستغفار والتوبة إلى الله يرفع الله تعالى بهم النقمة. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أليس الله تعالى يقول قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يخلقكم يعني من يحفظكم، أنت بترقد وتطرح رأسك سواء، ما تدري ما الذي بيحدث بعد ما ترقد، تقطع العقرب من جنب رأسك ولا من فوق وشك مشان تتلوه، يجي الحناش يجي كذا، ولا أنت متلوه بشيء، من الذي حفظك؟ الله سبحانه وتعالى. يحكي لنا بعض الأخوان أنه كان في قريته، مشى من قريته إلى صنعاء بلاد همدان الغرب، مشى والأفن يمشي معه طول الطريق، يمشي معه طول الطريق، وصل لا باب المنجل الذي هو مذبح الآن سواء، دخل المسجد مع التعب فعل الناس النوم سواء، جاء حنش يريد أن يلسع النائم هذا الرجل، ذيك الأفن نبع فوق الحنش، تقاتل بيناتنا المين ماتين الاثنين سواء. من الذي دالك مرافق من ذاك؟ لا من هناك، لا هناك يقول لك عيبا كذا وكذا، وهذا فدائي حماية شخصية. من الذي أعطاك؟ من الذي أولاك؟ من الذي يحفظ الناس؟ عندما يحفظ الله تعالى ويتدخل حفظ الله بالناس، يعني يحفظ الله العباد، الناس في حفظ من الله، في صوم من الله سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرض. لو ذكرنا الله اذكروني، قال تعالى اذكروني اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، اذكروني أذكركم. لن يرفع عنا هذه النقمة ولا هذا البلاء
أما الموت فهو آت بكورونا وبغير كورونا، لكن إذا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعنا إلى الله عند ذلك عرضنا أنفسنا رحمة الله، وبعد إذا عرضنا أنفسنا رحمة الله مد الله حتى في أعمالنا، مد الله تعالى في أعمالنا، لأن الله يمد حتى في عمر الإنسان مع التوبة، سواء مع التوبة أو صلة الرحم يمد الله في عمر الإنسان ويرفع الله عنه النقمة والعذاب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أنتم بحاجة إلى ضياء، وأنتم بحاجة إلى نور، وأنتم بحاجة إلى ريح، وأنتم بحاجة إلى أكسجين، وأنتم بحاجة إلى طعام، وأنتم بحاجة إلى شراب. يعني عندما الأولاد يقولوا يا بني اشتي دا يا بني اشتي هذا اشتي كوت يا بني اشتي كذا يا بني ما بيش كذا ما بيش حق المدرسة، مطالب مطالب مطالب مطالب تخلي الإنسان أحيانا يعني يصل إلى مرحلة من الانهيار العصبي. والعالم كله يسأل الله بلسان باختلاف الألسنة، يسألون الله ويقضي حاجات الناس جميعا ويدبر الأمر، هذا يحيي وهذا يميت وهذا ذلك في 50 سنة وهذا 70 سنة وهذا ونص وهذا ودقيقتين وهذا ندي من المال نعطيه من المال كذا وكذا وهذا نقتر عليه بالرزق وهذا بالصحة نبتري بكذا وهذا نصح بدنه وهذا نكثر له الأولاد وهذا نعطيه سواء الذكور والإناث وهذا نعطيه ذكورا فقط وهذا نعطيه. هذا التدبير الإلهي وثوب الله سبحانه وتعالى أن تتزوج هذا بهذا، وأن هذا التدبير كله مع كثرة المخلوقات، من يدبر الأمر؟ إن الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر والحياة والموت والبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار، مسائل مسؤوليات كثيرة جدا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب تعب يفعل ما يشاء إنما أمره يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا هو ربنا، هذا الذي يستحق العبادة، هذا الذي ينبغي لنا أن نسأله، هذا الذي يجب علينا أن نتوب إليه وأن نستغفره، هذا الذي يجب علينا أن نطيعه وأن نخشى منه وأن نخاف منه. ومن يدبر الأمر فيقول ببساطة الله يقيم أبصروا ما تسوى، تقول الله ما الله لا هانك، تقول من خلقك قال الله ويشرب الخمر، من فعلك قال الله ويأكل الربا، من سوى لك هذا كله قال الله ويشيل حق الناس. ما هذا فعل المقر بالله سبحانه وتعالى؟ ما هذا فعل المعترف بالله سبحانه وتعالى؟ ما هذا فعل الموقن بالله سبحانه وتعالى؟ الذي يخشى الله والذي يعرف الله حقيقة، الذي يخشى الله والذي ما يعرف الله، إنما يخشى الله من عباده. فلا بد من عمل يبين صدق هذه الدعوة أنك مؤمن بالله. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. أما مجرد الدعاوى فقد قال القائل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. فما بينة إيمانك؟ ما علامة إيمانك؟ ما هو البرهان على إيمانك؟ لابد أن يكون الاستقامة مع الله، يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أشرب الخمر، لا أكذب، لا أغتاب، لا أنم، لا أفسد، لا أحرش بين الناس، لا أظلم، لا أكذب، لا أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر. هذا علامات الإيمان، لا بد من علامة للإيمان. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله وأنتم تتعرضون لسخط الله وغضب الله ومقت الله وعقاب الله، أفلا تتقون؟ هذا يتنافى مع الإيمان بالله، عدم التقوى يتنافى مع الإيمان بالله. من قال إنه مؤمن وهو يشرب الخمر ليس بمؤمن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق

قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي قاهر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحقه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: يا سيدي اطلق لي يا مسابعة نقطع

0: نقطع دنب المليك شلت كي نقع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الاقتلاع.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: الله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: إحنا مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
8: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرضه.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة، ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون، وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

العواجد بارقة.

0: الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيره وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.
1: إرادة الله فوق خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني مما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن إحنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.
8: يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي، صيحي معي نادي الخلايق بالجهات الأربعة.

0: قضيه يرفع.
1: والله لو ان شعبنا اليمني هتف بالولاء لاسرائيل واصبحت قواه الوطنيه مواليه لاسرائيل الفاعله واتجهت اتجاه العبوديه لامريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما راوا في واقع شعبنا انه يريد الحريه، يريد الاستقلال، وانه داعم لقضايا الامه الكبرى، وانه لا يتجه اتجاههم في اعتبار اسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي اسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتأليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وخاصة نكرسها لجبهة لا تقل أهمية عن جبهات العزة والشرف، جبهة البناء والتنمية والاكتفاء الذاتي. ففي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الثورية والسياسية والتأكيد المستمر على استعادة دور اليمن كبلد منتج يمتلك قوته بيده، نفتح اليوم ملف سلسلة قيمة الحبوب وتحديدا المحصول الاستراتيجي الأول والأصيل في أرض الحكمة والإيمان، محصول الذرة الرفيعة. إن تحقيق الجودة والإنتاجية العالية ليس مجرد أمنية، بل هو مسار عملي يبدأ من أصغر التفاصيل في الحقل، بدءا من حبة البذرة واختيارها وغربلتها وصولا إلى استهلاكها وتسويقها. ومن هنا ينطلق شعارنا الخالد: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. وللغوص في تفاصيل هذا الملف وفي هذه الحلقة وإماطة اللثام عن أهمية الغربلة ورفع الرأس والرفع الرأسي للإنتاجية، يسعدنا جدا أن نستضيف في برنامجنا اليوم عبر الهاتف قامة زراعية وفنية متخصصة، المهندس علي يحيى القاضي، مساعد ضابط سلسلة قيمة الحبوب. فأهلا وسهلا بكم مهندس علي في هذه الحلقة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بخير وعافية.
2: أهلا وسهلا.
3: أولا
2: تفضلوا.
3: أولا سنكون معكم اليوم في رحلة عملية موسعة حول محصول الذرة الرفيعة. هذا المحصول الاستراتيجي الأول في اليمن الذي يمثل مساحة 60% من المحاصيل، المساحة محصولية للحبوب الذي يعد أحد الركائز الأساسي للأمن الغذائي في بلادنا، وليس فقط هو كمحصول غذائي أو علفي، بل هو منظومة متكاملة من النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي الذي تمتد من البذرة إلى المستهلك، وكذلك هو من المرتبط من المحاصيل المرتبطة بالزارع اليمني القديم.
2: نعم.
3: إلى اليوم.
2: نعم. مهندس علي، بداية في أول الحلقة نشتي نتعرف ما هو المقصود بسلسلة قيمة الذرة الرفيعة، ومن أين تبدأ هذه السلسلة وأين تنتهي؟ لأنه يعني كمجتمع بشكل عام مش مزارع مش دارين إيش معنى سلسلة قيمة للذرة الرفيعة، فعرفونا على هذا الموضوع.
3: بداية يعني السلسلة القيمة للذرة الرفيعة أختي العزيزة أنت ومستمعين الكرام، هي ليست مع يعني مجرد تعبير اقتصادي عابر، بل هي في إطار تحليلي تنموي متكامل نقصد بها الرحلة الكاملة التي يمر بها الحبوب منذ أن كانت فكرة في ذهن المزارع، يعني من التخطيط وهو يختار البذرة إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي.
2: نعم.
3: في منتج غذائي أو علفي. هذا رحلة تتضمن جميع المراحل والعمليات والجهات الفاعلة التي هي تساهم في إضافة قيمة ملموسة أو غير ملموسة للمنتج في الحلقة. يعني مثلا المزارع عندما يضيف الأسمدة هو بيضيف قيمة للمحصول أن يكون إنتاجه أوفر أو حبوب ممتلئة ويكون عائدة على التصنيع. كذلك عندما يقوم بالتجفيف أو بال التجفيف أو تنظيف وغربلة المحصول وتقديمه كمنتج جيد، هو بيضيف قيمة مضافة للمنتج بدل أن يديه محصول مليء بالشوائب والأتربة والهذا. يعني وكل حلقة مرتبطة بالأخرى في سلسلة القيمة، تضيف قيمة مضافة للمنتج، والتصنيع تضيف قيمة مضافة للمنتج، فكل حركة مرتبطة بالأخرى. وسنفصلها لكم، نبدأ لكم بالسلسلة يعني من مرحلة ما قبل الإنتاج تسمى، يعني أي مرحلة من عملية يعني توفير المدخلات الأساسية على رأسها البذور المحسنة والأسمدة المناسبة، معاملة الأسمدة العضوية، توفير المبيدات الآمنة، ولا يكون المعرفة الخبرية هي كذلك، المعرفة والخبرة الفنية هي كذلك من المدخلات. في هذا الحلقة هي التأسيسية بالغة أهمية، نعم. لأنها تحدد السقف البيولوجي للإنتاج، يعني هي يعني مهمة جدا للإنتاج. يعني بعد ذلك يعني ننتقل إلى الحلقة الإنتاجية، يعني العمليات التي في الحقل تقوم يعني بعمليات غير مادية، مثل يعني تشمل إعداد التربة والزراعة في المواعيد المثلها، وإدارة المياه والتسميد، والمكافحة للآفات والأمراض. يعني هنا تتحول المدخلات التي دخلناها كأسمدة ومبيدات وخبرة إلى منتج حيوي. بعدها تأتي مرحلة الحصاد ما بعد الحصاد، وهي مرحلة يعني حرجة، حيث يحدث فيها الفاقد الأكبر غالبا، وتشمل عمليات الحصاد في التوقيت الصحيح،
2: نعم.
3: التجفيف لتخفيض نسبة الرطوبة، والتنظيف لإزالة الشوائب والغربلة لفرز الحبوب، وكذلك التخزين في ظروف آمنة للحفاظ على الجودة.
2: نعم مهندس علي، نجي لموضوع ثاني وموضوع مهم جدا، ونحن نتحدث عن سلاسل القيمة للذرة الرفيعة. ما هي أبرز المراحل اللي بتمر بها الذرة الرفيعة ضمن سلسلة القيمة، بدءا من توفير المدخلات والبذور، مرورا بالإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد، ووصولا إلى التسويق والاستهلاك؟
3: كما ذكرنا سابقا، ودعونا نفصل لكم يعني أكثر في هذا المراحل تسلسلها المنطقي والعلمي. في المرحلة الأولى كما ذكرنا توفير المدخلات، وهي على أساس هذه يبنى عليه كل شيء. في هذا المرحلة نتحدث عن ثلاث محاور، التي هي البذور، يعني البذور ليست أي بذور، يعني بذور تكون من أصناف محلية مغربلة ونظيفة ومتأقلمة على البيئة المحلية ومنتجاه بعناية ومغربلة، ذكور خالية من الشوائب وبذور حشائش وذات نسبة إنبات عالية ورقاوة عالية، يعني لا تقل عن 95% في نسبة الإنبات، ومسموح لها 90% في نسبة الإنبات، وتكون النقاوة مسموح لها 92%، ولا تقل عن هذا، لأن يكون لأنه بيأثر على المنتج الأخير. يعني إذا كان نسبة النقاوة ناقصة 30%، يعني نسبة النقاوة كانت 70%، يعني 70% بيروح عليها في المنتج. إذا كان الهكتار بينتج لي 1000 طن وكانت نسبة الإنبات 70%، حيروح عليها 30% بمجرد نقاوة البذور.
2: نعم
3: كذلك يعني البذور الذرة الرفيعة يعني موضوع حساس غير المحاصيل الثانية. يعني لو قلت لك انه يعني يختلف من ايوه يعني يختلف من البذور الذرة الرفيعة خصوصا المحلية، تتطورها الآباء والأجداد انها تكون مناسبة ومتأقلمة لمناطق معينة، يعني يختلف من الوادي للجبل، وهو ما فرق بينهم مسافة 5 دقائق، ويختلف في طرق معاملة الزراعة، ويختلف في الموعد الزراعي، ويختلف في نوعية البذور.
2: نعم مهندس علي، من هم الفاعلون الرئيسيون في سلسلة قيمة الذرة الرفيعة، وما هو دور كل طرف في تطوير هذه السلسلة وفي تحسين كفاءة الإنتاج، خصوصا والسيد القائد دائما ما يتحدث على أهمية إنتاج الحبوب والاكتفاء الذاتي؟
3: أختي العزيزة، أنتم مشاهدي الكرام، يعني أمثل لكم يعني السلسلة يعني ككائن حي يتنفس فضل تفاعل مجموعة من الفاعلين، وكل منهم دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه لوصول المنتج إلى ما هو عليه. يعني أول فاعل هو الذي نتحدث عليه، وهو العمود الفقري مثل، هو المزارع يعني، والمنتج الأساسي والذي يتخذ القرارات اليومية في الحقل، ودوره لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد ليكون مدير مشروعات إنتاجي. يجب أن يتحول من مزارع تقليدي إلى رجل أعمال زراعي يفهم يعني بالسوق ويحرص على الجودة، وهذا ما كان على المزارعين السابقين. كذلك موردين المدخلات، يعني من هم موردين المدخلات؟ هم يعني تجار أو مزارعين يزودوا يعني يزودوا المزارع بالبذور، يعني المزارعين خصوصا عندنا في اليمن يكون تبادل بينهم في البذور بالهذا، وكذلك يذهبوا خصوصا في يعني في المراحل الأخيرة يشترون التجار. نعم. وكذلك المؤسسات اللي تزود البذور، مؤسسة البذور، مؤسسة الحبوب تقدمها كبذور بيضاء. كذلك هؤلاء الفاعلين المزودين المدخلات الذين يسمون في السلسلة دورهم أساسي في توفير المدخلات يعني أصيلة وموثوقة، وتقديم إرشادات فنية، يعني غيابها أو وجود منتجات مغشوشة في السوق هي كارثة حقيقية. يعني عندما كما ذكرت سابقا يعني أن البذور إذا كانت خاربة أو كانت الأسمدة مغشوشة بدل ما يضيف قيمة مضافة للمنتج
2: بتضرب المنتج.
3: أيوة، يعني بيضيف عبء على المنتج زيادة خلفة.
2: طيب أين تبرز وأين تكمن أبرز نقاط الضعف أو الفاقد في سلسلة قيمة الذرة الرفيعة حاليا، وأين يمكن تحقيق أكبر قدر من التحسين؟
3: يعني من خلال يعني دراسات وأبحاث في جامعات اليمنية حديدة وصنعاء ومراكز البحوث والتحليل الميداني لسلسلة القيمة في اليمن، يعني نستطيع نحدد نقطتين اختراق رئيسية تسبب أكبر فاقد فينا في الذرة الرفيعة كما ونوعا. النقطة الأولى هي في حلقة ما قبل الزراعة، وتحديدا جانب البذور. الواقع السائد أن أغلب المزارعين يعيدون استخدام جزء من محصولهم السابق كتقاوي دون غربلة أو تنظيفه. هذا أمر جيد أن المزارع يحتفظ مخزون من البذور أو هذا، لكن تنقصه طول فني بسيطة كغربلة البذور وإزالة الشوائب أو غيرها. كذلك يعني هذا البذور تتراجع في حيويتها الوراثية مع الخلط الوراثي والشوائب والبذور الحشائش، وتصبح حاملة للأمراض مثل التفحمات وتكون مليئة بالحبوب الضامر والمكسرة. هذا من شأن الضعيف يحدد سقف المحافظة للإنتاج، لا يمكن لأي دعاية لاحقة أن تتجاوز. هناك من تحسين هائل إذا تمكننا من توفير بذور مغربلة ومنتجها منتخبة، فإننا نرفع قاعدة الهرم الإنتاجي بأكمله. كذلك يا أختي العزيزة، هناك نقطة الضعف الثانية والأكثر أهمية من الأولى، وهي مرحلة ما بعد الحصاد، تحديدا التجفيف والتخزين. يعني حتى الفاقد يصل إلى 25% من المحصول. في كثير من الأحيان بسبب التخزين في ظروف رطوبة عالية أو مخازن غير مناسبة تقليدية أو غير محمية، يعني إذا كانت تقليدية مثل السابقة حق الآباء والأجداد وكان مخازن عندهم ضخمة مهوية على أرقى مستوى
2: فعلا كان يخزنوها لسنين طويلة.
3: أيوة، هو وكانت يعني كان المواصفات التقنية للتخزين الحديثة هي مكانت موجودة عندهم من أول، لكن بطرق كان غير، يعني ما تقول حجمهم الخبرة والتقنيات كانت اليوم توثق بحقائق علمية وبحاث علمية، كانت توثق بالأمثال والأهازج وغيرها. كذلك نرجع إلى موضوعنا، يعني هذا ما تكون المخازن غير محمية يعني يؤدي إلى أصابع.
2: نعم.
3: أيوة، هذا الفطريات تفرز سموما كما أفلاتوكسينا، وإلى تكاثر حشرات المخازن مثل سوس الحبوب وثاقبات الحبوب الصغرى. هذا الفاقد لا يكثر عناصر كمية، بل يؤدي إلى تدهور خطير في الجودة الذي يجعل المحصول غير صالح للاستهلاك الآلي بالكامل
2: بسبب سوء التخزين.
3: أكبر تحسين يمكن تحقيقه بسرعة وبشكل في معقوله هو استثمار في هذين الحلقتين معا، تضرع جيدة ومغبلة في البلاي وتجفيف خازن وآمن. إذا كان المزارع يعني تجاوز 50% من نقاط الضعف، وجود نقاط ضعف أخرى لكن نقتصر على هؤلاء وتجاوز.
2: نعم. مهندس علي، احنا دارين ان الحبوب بشكل عام مهمة جدا في موضوع الامن الغذائي، وخاصة محصول الذرة الرفيعة، وخاصة أيضا أن اليمن قد عاشت حصار وعدوان وحرب، يعني قد عندنا تجربة في أهمية الاكتفاء الذاتي. مهندس علي، ما هي أبرز المناطق والمديريات التي تشتهر بزراعة الذرة الرفيعة، وما المقومات الزراعية التي تجعلها مناسبة لهذا المحصول؟ يعني إحنا دارين أنه مش كل المناطق عتقبل تزرعهن، فما هي هذا الاختلافات؟
3: المناطق يعني إذا قلت لك يعني اليمن تنطبق عليه شروط الموطن الأصلي لنبات الذرة الرفيعة، فإحنا نجد أن محصول الذرة الرفيعة ينتج من السهل إلى الوادي إلى الجبل إلى الصحاري، يعني في صحاري الجوف ومارب ينتج على السهل، في تهامة كذلك، في المنتجات الزراعية الجبلية. يعني قسم لكم المناطق يعني على أربع مناطق رئيسية، هي منطقة سهل تهامة والحديدة وأجزاء بالعبس، والمنطقة المرتفعات الشمالية وهي المحويت أنها الخاص بني سعد ومديريات المحويت الذي هي غير الذي هي قريبة من سهل تهامة، كذلك صنعاء وعمرة وصعدة وأجزاء من حجة، وكذلك المرتفعات الوسطى الذي هي ذمار القيعان في المرتفعات الوسطى، أجزاء من ريمة، أجزاء من الضالع بعطب الدم جبن، البيضة صباح وميكراس وغيرها. هذا المناطق يعني المناطق منها يعني على في المدرجات الزراعية، مناطق التي هي جيعان وسهول، ومناطق التي هي ترواء بالسيول، وهذا كفوا جميع المناطق هذه، يعني هذا جميع المناطق هذه تزرع بالمطري، وينحصر الزراعة المروية للذرة الرفيعة في مناطق قليلة التي هي في حضرموت وأبيان و
2: ما شاء الله.
3: وهذا اللهم صل على محمد تهامة،
2: مناطق كثيرة يعني ما شاء الله، لم أتوقع أن يكون هذا الرد. فعلا صدق الله القائل، بلدة طيبة ورب غفور، هذه البلدة الخصبة، هذه البلدة الغنية، هذه التربة من ذهب. مهندس علي، كيف تقيمون واقع زراعة الذرة الرفيعة والإنتاج خلال الفترة الحالية، ونحن نعرف كيف هي الظروف الاقتصادية، وهل هناك توجه للتوسع في زراعتها؟
3: أختي العزيزة أنتم مشاهدين الكرام، يعني التقييم العلمي للواقع الحالي يضعنا أمام مفارقة واضحة، لدينا محصول متأقلم بيئيا مع أسوأ الظروف المناخية في اليمن يعني، لكن إنتاجية دون مستوى الأمثل بكثير، لكنه ينتج شيء من لا شيء، فبيننا من إنتاج يمكن إنتاج الهكتار الواحد في الدولة المقدمة تقنيا تصل إلى 5 أطنان، وكذلك عندنا في القديم يعني كان ينتجوا يعني أكثر كمية من مساحة أقل، واليوم أكثر مساحة من بإنتاج أقل، لأنه متوسط إنتاج في اليمن اليوم يتراوح ما بين 0.8 طن يعني ما يقارب 800 كيلو إلى 1.5 طن للهكتار، هذا في ظروف المطرية العادية، أما بالنسبة للمروية فهو بيختلف يصل إلى مستويات أكبر. ترجع لهذا الفجوة الإنتاجية الهائلة ليس بسبب قصور في المحصول نفسه، بل سبب في ضعف الممارسات الزراعية الذي تركها المزارع حاليا من الممارسات الزراعية القديمة التي كان يستخدموها الآباء والأجداد. يعني المزارع اليمن الآن يواجه تحديات في ضعف خصوبة التربة نتيجة ضعف إضافة الأسمدة وتخميرها وتجهيزها، وضعف الخبرة في استخدام الأسمدة الكيميائية المناسبة، كذلك وزراعة يعني واهتمام بالبذور غير المحسنة، وتفشي بعض الآفات يعني مثل دودة الجيش الأفريقي تأتي كل سنة.
2: نعم.
3: ناهيك عن دفاعتك الفولات، هناك وعي متزايد لدى الجهات المعنية بأن التوسع الأفقي وفي التوسع الأفقي كذلك.
2: نعم. مهندس علي، هل هناك أصناف يزرعها المزارعون من الذرة الرفيعة؟ يعني الذرة الرفيعة عاده أنواع، وما الذي ينوع كل صنف من حيث الإنتاجية والجودة والملائمة للبيئة؟
3: الآن إذا تحدثت عن الأصناف في اليمن خصوصا الذي طورها المزارع اليمني القديم، هناك ما يقارب 1400 طرز وراثي
2: ما شاء الله
3: على مستوى اليمن، يعني يختلف المناطق السابقة يختلف من الوادي إلى الجبل مسافة بسيطة.
2: أيوة، 5 دقائق ذكرتون، وتختلف كل شيء حتى الحصاد والزراعة.
3: أيوة، يعني بالحين أقسم لكم الأصناف بتقسيمات رئيسية، يعني الذي هي الذرة الحمراء والذرة الصفراء والذرة الشاحبة، وتقسم هذا يعني يكون تحتها أصناف التي هي تزرع في تهامة، وهي الغرب والقيرع السماء وغرب أبيض وغرب أحمر، كذلك الزعر، وكذلك في المناطق الجبلية ما يسمها بالحارثي والمسلمة
2: ما شاء الله. نعم.
3: وفي المناطق الشرقية التي هي مثل الجوف وما يسمى بالنوع من الأصناف الذي يزرع على السائل الذي هو الفهدي، وكثير. نعم. من الأصناف.
2: نعم. مهندس علي القاضي، ما هي المواعيد الزراعية المناسبة لزراعة الذرة الرفيعة، يعني وقت حصادها، وما أهمية الالتزام بالمواعيد في تحقيق إنتاجية جيدة؟ يعني متى موسم الذرة الرفيعة؟
3: شوف، أنا بقسم المستمعين الكرام على مناطق كما قسمناها في السابق أنت تواجد هذا، يعني مناطق كانت تحديد الحديثة وأجزاء من حجة تبدأ زراعتها من منتصف أغسطس الذي هو شهر 8 إلى منتصف سبتمبر، هذا الموسم الأول. الموسم الثاني في نفس المنطقة في ثالث هامة بداية نوفمبر وينتهي نهاية نوفمبر. المنطقة الثانية هذه المرتفعات الشمالية المحويت وصنعاء وعمران وصعدة وأجزاء من حجة تبدأ من منتصف مايو وتنتهي إلى منتصف يونيو أو آخر يونيو. المنطقة الثالثة التي هي المرتفعات الوسطى التي هي دمار، جبل الشرق، دوران، ذيعان، في المناطق الوسطى بالضيمة أجزاء من الضالع البيضاء، يكون فيها من منتصف مايو إلى يعني تحديدا في الذيعان وفي دمار يكون من منتصف مايو إلى منتصف يونيو، وفي بلاد الطعام السلفية والجعفرية يكون في من منتصف أغسطس الموسم الأول إلى منتصف سبتمبر، والموسم الثاني من بداية نوفمبر إلى نهاية نوفمبر، وأجزاء من الضالع يكون من شهر مايو إلى منتصف يونيو، وفي البيضاء ميكراس وصباح وغيرها نهاية مايو إلى يونيو 6/6.
2: نعم.
3: كذلك في المناطق الشرقية الجوف، مارب، شبوة، يكون بداية الموسم من نهاية مايو إلى يونيو الذي هو إلى 6/6. هذه المناطق التي ذكرنا أبرز مواسمها.
2: نعم. ما هي أبرز الأخطاء أو الممارسات الزراعية الخاطئة اللي بيوقع فيها بعض المزارعين بدون قصد منهم، وأحيانا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج أو تدني جودة المحصول؟ ما هي أبرز هذه الأخطاء؟
3: أبرز هذه الأخطاء أنه هو عندما يقوم بمزاحمة زيادة البذور، يعني زيادة كمية البذور على المستوى المحدد، يعني يكون المسافات الزراعية خصوصا في المناطق الساحلية المسافة الزراعية بتكون غير مضبوطة، بيكون تزاحم ما بيؤدي إلى تنافس النباتات وضعف الإنتاجية، بينما في المناطق الجبلية يهتمون بالمسافة الزراعية ويهتمون بهذا بمفارقة البذور. وكذلك من الممارسات الزراعية الذي يعني يقوم بها بشكل غير مباشر يعني بترك عملية الغربلة والذي هي بترجع على انتشار الحشائش، كذلك إضافة الأسمدة العضوية دون تخمير، لأن هذا إضافة الأسمدة العضوية دون تخمير بدل ما تضيف قيمة مضافة للمنتج بترجع يعني بتعمل على أفضل شيء يعني استهلاك النيتروجين على من التربة لتحليل المواد العضوية ويستهلكها على النبات ويؤدي إلى ارتفاع حرارة الجذور. كذلك عندما يأتي بها غير مخمرة يأتي ببذور حشائش فيؤدي إلى انتشار الحشائش منافسة المحصول، وإن ما تنتشر الحشائش بالعوائل للأمراض تنتقل إلى الحشائش ثم تنتقل إلى النبات.

0: تكون أن يكون البذور متجانسة في الحجم، يعني يكون حجمها واحد، لونها تمام، لا توجد حبوب مكسرة أو مشروخة أو يعني مختلفة، يعني تكون صنف واحد، يعني مش يكون البذور تكون عندنا صارت تكون لون أحمر ولون أخضر، لأنه بيأثر على الإنتاج، بيأثر على الإنتاج، يعني الناتج يعني تحصل صراب مختلفة مختلطة، تكون هذا قد موسم حصاد وهذا عاد. هلا هذا
1: يعني نقدر نسمي هذا العملية غربلة البذور.
0: أيوة، كذلك نسبة الإنبات، يعني نسبة الإنبات ضروري أن تكون من 95 إلى 90 حد أدنى، يعني إذا كان الهكتار الواحد يحتاج مثلا إلى 80,000 بذرة وكان نسبة الإنبات 70%، هتروح علينا 20,000 نبات غاب على الظهور في هذا الهكتار، في بيرجع على يعني علينا يعني خفض في الإنتاجية ورفع في التكلفة.
1: نعم مهندس علي، أنتوا ذكرتوا أنه ضروري ما يغربلوا البذور السابرة من الذي ما هيش سابرة، طيب ما الفرق بين البذور الذي تم فرزها وغربلتها والبذور الذي بيزرعوها بدون غربلة؟ هل بينعكس هذا الشيء على الحقل نفسه وعلى المنتج؟
0: أكيد، لأن الآن البذور المغربلة والمفروزة بتكون كما ذكرت سابقا خالية من البذور المشوهة والمكسرة وغيرها، وبتمنع فقد النباتات، وعندما تبعد عن فقد النباتات ظهر النباتات وبيكون الانتاج وفير، لكن عندما تكون البذور وكذلك تكون خالية من بذور الحشائش، لكن عندما تكون بذور غير مغربلة وغير مفروزة بتكون الانتاج بتقل، لأن الدراجات والتوصيات من مراكز البحوث وغيرها أن الحبوب المغربلة ترفع الإنتاجية بنسبة 30%.
1: يعني نقدر نقول النبه علاقة بين الغربلة ونسبة الإنبات، إذا الحبوب أيوه. مغربلة نسبة الإنبات بتكون جيدة،
0: يعني نسبة النقاوة الذي هي الشوائب ونسبة الإنبات كذلك، يعني عندما نغربل البذور الجيدة جيدة ونقول لها إنبات بيكون لها إنبات جيد، كذلك بتكون خالية البذور الذي هي غير مغربلة بتكون حاملة لبذور الحشائش، ومن البذور الحشائش الذي هي عائلة على محصول الدرارة في عرض خصوصا في المناطق المطرية الذي هي نبتة العذار، هي بتكون عائلة وتمتد جذورها، يعني تكون تمتص من الجذور حق الدرارة الرفيعة، وهذا بتسبب مشكلة كبيرة على المزارعين.
1: نعم
0: أيوة، عندما يكون الغربلة يهتم بالغربلة والفرز والتنظيف والهذا، فإنه بتفادى كثير من العاقات التي بتعيق في الزراعة من الآفات الأمراض الحشائش وغيرها.
1: نعم مهندس علي، اليوم بنتحدث عن أهمية الزيادة الرأسية للإنتاج، أي زيادة إنتاجية وحدة المساحة بدلاً من التوسع في المساحة الزراعية، أين تأتي الغربلة ضمن هذه المعادلة مهندس علي؟
0: إحنا الزيادة في التوسع الرأسي والغربلة لها علاقة كبيرة، يعني أديلك مثال من الواقع في محافظة الجوف وفي مناطق غيرها، عندما بمجرد غربلة البذور سنة بعد سنة عند بعض عند المزارعين ارتفعت الإنتاجية من 3 طن إلى وصلت 9 طن، وهذا شاهد دليل واضح، لأن ما بزرع إلا بنبات صالح وبذور صالحة والبذرة الجيدة في الأخير هي تنتج نبات جيد، عندما تكون البذرة حتى مشروخ الشرخ بتأثر على الجنين حق البذرة، يعني البذرة يعني بتمثل مثل ما رحم الأم، يعني بيكون داخلها النبات هو كالجنين، يبدأ يأثر عليه، وما يأثر عليه بيأثر على

0: يؤثر على الإنبات وهذا يؤثر على الإنتاج، وعندما يكون الإنتاج قليل هم يعني ما بيشتروا استعراض، لكن عندما يكون بذور قوية تنتج نبات قوية تنتج سنابل قوية تنتج إنتاج وفير، بذور خالي من حشائش، تقليل تكلفة تعشيش، تقليل تكلفة نقل الأمراض وغيرها، هي بتوفر علي في التكاليف، ما توفر علي في التكاليف هو يعتبر دور استعراضي.
1: فعلا يعني نقدر نقول أن الغربلة تعتبر من العمليات البسيطة ومنخفضة التكلفة اللي بتساعد المزارع أنه يرفع إنتاجيته دون الحاجة إلى زيادة المساحة المزروعة.
0: أيوة،
1: لأنه ما يكونش بها حشائش، ما يكونش بها أشياء أخرى. طيب إذا كان لدينا مزارع يزرع المساحة نفسها كل عام، فما الذي يمكن أن يتغير في إنتاجه إذا بدأ باستخدام بذور جيدة ومغربلة إلى جانب الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة؟
0: يبدأ محصوله أولا إنتاجه عادي 30% بالنسبة للغربلة، وبالنسبة للممارسات الجيدة المحصول بيرتفع إلى 10% إلى 20%، يعني بيزيد محصوله إلى 50%. إذا كان ينتج في الهكتار يعني طن أو 800 كيلو يصل إلى ضعف هذا، يعني ما يصل إلى طن ونص، يصل إلى 2 طن. ومجرد بالاهتمام بعمليات بسيطة مثل كذلك العملية الري التكميلي الذي هي بتمثل دور كبير في زيادة الإنتاجية، يعني معانا أصناف محسنة مناسبة للري الذي هي صنف سيبون، وصل إنتاجها إلى 30%، لكنها يتفوق على الأصناف المحلية الذي هي مناسبة على في الظروف المحلية، يعني مناسبة للظروف الري. يعني إذا كان حقنا الأصناف وقع لها شوية ري فهي بات نفس المحسن.
1: نعم،
0: وهذا هي بتبرز العمليات في هذه الأمور.
1: يعني هنا بنركز أن الغربلة حاجة مهمة جدا وتعتبر إحدى حلقات تحقيق هدف إنتاج أكثر من المساحة نفسها بسبب الغربلة. يعني الموضوع بسيط وفي يد المزارع.
0: أيوة،
1: كيف يمكن إيصال هذه الفكرة إلى المزارعين بصورة عملية؟
0: يعني كما وضحنا في قبل، يعني إيصال هذا الفكرة للمزارع يجب أن يتجاوز التنظير إلى التعليم بالتجربة. يعني أفضل طريقة هي الحقول الإرشادية المقارنة التي نزرعها في قالب تجمعات المزارعين بين المجامع الإنتاجية. يعني نأتي إلى مزرعة أحد المزارعين يأتي الإرشاد الزراعي أو حدث الإنتاج النباتي في الجمعية بالمشاركة والتنسيق مع مكتب الزراعة في المديرية، يعني ويأتوا يزرعوا جزء محدد عند أحد المزارعين الجيدين في المجامع الإنتاجية، يعني جزء محدد من حقله، يعني ويقول له نفس التربة ويزرعوا بنفس الطرف بنفس الصنف أقصد، ونفس التكاليف ونفس التعريف ونفس الكميات، لكن يهتمون بالأمور الفنية.
1: نعم،
0: يعني أمثل لك أن يقسم الأرض أحد المزارعين نصفين، والأول نزرعها بطريقته والثاني نزرعها بطريقة توضيحية إرشادية بطرق فنية جيدة.
1: نعم مهندس علي، كيف يمكن تحويل الغربلة من ممارسة فردية يقوم بها بعض المزارعين إلى خدمة زراعية منتظمة ضمن خدمات الجمعيات التعاونية؟
0: يعني هذا يمكن تحويل الغربلة في المزارع، يعني تحويلها إلى خدمة منتظمة ومستدامة، لابد يعني من بناء منظومة وليس مجرد يعني يكون التجهيزات المادية موجودة مثل ما امتلاك الجمعية الغربة الجيد ومع يعني جيد ومتين مناسب للمنطقة، مع مجموعة من الروابط ذات الأقطاع مختلفة تناسب البذور مختلفة، سواء يعني أحجام البذور الرفيعة في أصنافها المختلفة في أصنافها نفسها بتختلف أحجامها، يعني يكون يكون تبع هذا مصدر ري مصدر طاقة مستدام تبع هذا الغرابيل، أو يمكن استخدام الغرابيل اليدوية ذات الأحجام المناسبة يستخدمها مزارعين أنفسهم.
1: نعم،
0: ولدينا يعني تصنيع محلي قد تفوق في هذا الموضوع، ونماذج كثيرة من الغرابيل، غرابيل تنتج بالساعة 5 طن.
1: نعم.
0: غرابيل يدوية تشتغل على الطاقة الشمسية المسقرة، وغرابيل يدوية تشتغل ميكانيكيا بالحركة اليدوية كذلك. الحاجة الثانية بناء القدرات البشرية، وهي الأهم، يجب تدريب فني من أبناء الجمعية المديرية من ميسرين في المجامع الإنتاجية، يعني تدريب تقني وإداري، يعني تدريب تقني يشمل كيفية ضبط الغربال واختبار الغربال الغرابي المناسب وصيانة الآلة وما بعد تنظيف وفرز البذور، والتدريب الإداري يشمل كيف استقبال المزارعين وتنظيم المواعيد وتسجيل الكميات وحساب التكاليف وغيرها.
1: نعم،
0: لك تطوير حزمة التوعية الترويجية، يعني بين يتحول الفنيون في الجمعية إلى مناسب ميدانيون، ويجب أن يعني يتوجه الإعلام والرشاد الزراعي
1: والنقل الصورة
0: التوعية في أهمية الغربلة، لأن التقنية هي موجودة كانت من قبل بس أنها غائبة محل الاستهداف المنهج الذي وقع في الفترة الأخيرة للزراعة.
1: نعم مهندس علي، اليوم وعبر أثير إذاعة آفاق FM وفي برنامج يد تزرع، ما هي الرسالة اللي بتوجهها للمزارع الذي يحتفظ ببذور الموسم القادم ويعيد زراعتها بدون فرز أو غربلة؟
0: يعني يعيد زراعتها، أقول له أخي المزارع يعني أنت تفهم تماما دوافعك يعني بتذبح والزيادة الإنتاجية، يعني فأنت تحافظ على يعني على مالك وعلى بذورك وعلى محصولك، يعني وتشتي توفير مال مبدأ سليم يعني لهذا الموضوع، تخفض في التكلفة وتزيد في الإنتاجية، وهذا يعني ما فيش مزارع يقول إنه ماشي هذا الموضوع هو وماشي يربح أكثر، لكن أقول لك كيف يعني كيف تفعل ما تصل إلى هذا، يعني أقول لك بالمحل يعني أو أشاورك أقول لك بحقيقة علمية، يعني أنت لا توفر يعني بل يعني بتخسر عندما ما تغربلش ما تهتم بأهمية يعني البذور غربلتها تنقير الشوائب، يعني أوضح لك البذور التي تحتفظ بها ليس مجرد حبوب بل هي يعني خلطة من حبوب جيدة والحبوب الضعيفة وحبوب وبذور حشائش وجراثيم الأمراض، يعني عندما تزرع هذا الخليط فأنت تراهن على أن الحبة الجيدة ستعوض غياب أختها الضعيفة، وهذا لا يحدث، الحبة الضعيفة لن تنبت أو ستعطيك نبتها هزيلة تستهلك الماء والسماد ولا تعطي محصول، في النهاية إنتاجك الكلي سيقل، وبالتالي ما وفرته من دعم وشراء بذور جيدة خسرته أضعاف يعني مضاعفة في المحصول النهائي، كان يمكن أن تحصل عليه ممارسات الاحتفاظ بالبذور الجيدة، ولكن أضف إليها خطوة الغربلة والفرز.
1: نعم المهندس علي القاضي، كيف يمكن تفعيل الشراكة بين المزارعين وبين الجمعيات التعاونية والتجار والقطاع الخاص لتطوير سلسلة قيمة الذرة الرفيعة وفتح فرص أفضل للتسويق؟
0: يعني تفعيل الشراكة هو لا يمكن الاستغناء عن أي فاعل في السلسلة، والتجار والجمعية والمزارعين والمجامع الإنتاجية هم منظومة واحدة ومتكاملة في هذا، فأي خلل في واحد هو بيأثر على السلسلة، يعني تفعيل هذا الشراكة يتطلب خلق منصة تواصل ومصالح متبادلة مفتوحة في بناء الثقة عبر الشفافية، يعني نقترح تنظيم ورش عمل تسويقية دورية قبل الموسم يحضرها ممثلين كل من طرف، يعني يجلس المزارع ممثل المزارعين هم الجمعية ومع التجار ومع المطاحن اللي هم المصنعين، الجمعية تقدم وعدا أنها ستجيب لكم كمية كذا وكذا من الذرة الرفيعة الصمت كذا وكذا وسنقوم بتنظيفها وغربلتها وتجفيفها وفق هذا المواصفات للتاجر وتقديمها بجودة جيدة.
1: نعم،
0: ويقدم واحد ويكون يعني مستعد في هذا يعني على ويكون لذلك سعر مناسب، يعني ما خيال انه ما يأثر على التاجر ولا يأثر على المزارع، وهذا ما نسميه في الزراعة التعاقدية
1: انه ما حد يكون خاسر.
0: أيوة يعني يهمنا المزارع ويهمنا التاجر لأنه كلهم من أبناء البلد.
1: صحيح.
0: ويعني يكون أولا دور القطاع الخاص يمكن أن يكون أيضا في توفير المدخلات للتجار وللجمعيات بأسعار الجملة، يعني التجار المدخلات الذي هم الأسمدة. نعم. والبذور هذا يمكن يعني يقدموها بأسعار مناسبة بأسعار جملة للمزارعين.
1: نعم. نعم. ختاما وإن أطلنا عليكم مهندس علي القاضي، ما هي رسالتكم للمزارع الذي يريد أن يحصل على إنتاج أفضل من المساحة نفسها، ولماذا ينبغي أن تبدأ زيادة الإنتاج من اختيار بذرة جيدة وفرزها وغربلتها ثم اتباع الممارسات الزراعية الصحيحة؟ رسالة سريعة في دقيقة إن سمحتم.
0: لا نطير عليكم ونقول لأخ المزارع، يعني رسالة الأخير لك أيها المزارع في رسالة أمل وقوة، يعني أنت تملك أهم مورد في الوجود، يعني إنها أرضك الأرض وهي المصنع، يستطيع أن يضاعف إنتاجك دون أن تزيد مساحته فقط بأن تحسن الموارد الخام التي تضيفها، يعني تحسين البذور مثال. تذكر دائما قانون البداية، أي مبدأ عظيم أساسه حفرة عميقة وأساسات قوية، فذلك محصولك العظيم أساسها البذرة.
1: نعم.
0: أساس البذرة واحد ولكنها بذرة عظيمة، زيادة إنتاجك ليست سحرا ولا ليست بأهضاتك، بل هي سلسلة من القرارات الصحيحة، ولها اختيار البذرة الجيدة وغربلتها.
1: نعم.
0: لماذا البذرة؟ لأنها تحمل الشفرة الوراثية الكاملة لنباتك، وهي مخزن الطاقة لغذي النبات.
1: من خلال هذا البذرة يترتب كل الموسم والحصاد والبذرة والنبتة وكل شيء. في ختام هذا اللقاء الاستثنائي والمثمر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم المهندس الزراعي ضيفا عزيزا الأستاذ علي يحيى القاضي مساعد ضابط سلسلة قيمة الحبوب، على ما تفضلتم به من إيضاحات قيمة وروية وممنهجة جليلة. شكرا لكم.
0: أشكركم وأشكر على دعوتكم على الميزة هذا، وإن شاء الله نلقى دعوات أخرى في محاصيل أخرى في
1: بإذن الله. برنامجنا مستمر يد تزرع. إلى إخواننا المزارعين يا رجال الميدان وأمل الأمة، إن الأرض الطيبة تنتظر أيديكم المباركة، وإن العمل بأسس علمية واعية بدءا من العناية بالبذرة وغربلتها وتطهيرها وصولا إلى الانتظام في الجمعيات والمجاميع الإنتاجية هو جسر العبور نحو كسر الحصار وتحقيق السيادة الغذائية الكاملة. إن حبة القمح والذرة التي نغرسها في تراب هذا الوطن بغربلة دقيقة وعناية مخلصة هي سهم نطلقه في صدر الرهان على تركيع هذا الشعب الصامد. فلنكن جميعا شرفاء في ميدان الإنتاج، ولنتكاتف مع جمعياتنا التعاونية ومؤسساتنا الوطنية لتطوير سلسلة قيمة الحبوب، حتى نصل بعون الله وتوفيقه إلى اليوم الذي يستغنى فيه اليمن، يمن الإيمان والحكمة، عن كل استيراد خارجي. حتى نلتقيكم في حلقات قادمة ومحطات تنموية جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتقبلوا تحياتي أنا من قدمت هذه الحلقة بتول المنصور، ومن التنسيق أيوب إدريس، ومن الإعداد محمد صالح حاتم، ولضيفنا العزيز المهندس علي القاضي، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ لكم أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية طالت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا بمحافظة تعز ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب. وأكد العميد سريع أن ضربات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حققت إصابات دقيقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديين، مستنكرا المساعي السعودية للتصعيد ومجددا الدعوة للمخدوعين والمغرر بهم إلى ترك صفوف الطرف الآخر ومغادرة مربع العمالة قبل فوات الأوان. أعلن الإعلام الحربي للقوات المسلحة عن تنفيذ القوات المسلحة عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في الممر الملاحي بباب المندب. وأكد البيان أن العملية تأتي ردا على التحشيدات السعودية برا وبحرا، مشيرا إلى أن الحصار البحري انتقل من حظر الملاحة على سفن النفط إلى ملاحقة السفن الحربية ومنع محاولات العدو السعودي لتعويض خسائره في معسكرات التحشيد بمحافظات تعز ومأرب وحضرموت. صرح رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل لقاءاته الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضد السفن والتحشيدات السعودية تأتي كرد مشروع على الاعتداءات المستمرة وعلى رأسها استهداف مطار صنعاء. وأشار عبد السلام إلى أن صنعاء التزمت بالهدنة 4 سنوات، إلا أن الطرف السعودي استغلها للتصعيد الاقتصادي وتطبيق إجراءات تعسفية ضد السفن المتجهة لميناء الحديدة، مؤكدا أن الرياض هي من ترفض الحوار حاليا للتنصل من التزامات خارطة الطريق الخاصة بصرف المرتبات وفتح الموانئ والمطارات واستئناف تصدير النفط والغاز. جدد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمرو البخيتي التأكيد على أن قرار حظر الملاحة على العدو قرار ثابت ولا رجعة عنه ما دام العدوان والحصار مستمر. وأضاف البخيتي في تصريحات صحفية أن معادلة الحصار بالحصار تمضي بجدية لانتزاع حقوق الشعب اليمني، داعيا الجانب السعودي إلى وقف عدوانه وحصاره بدلا من التباكي على السفن المستهدفة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والتي كان آخرها إحراق وتدنيس المصحف الشريف على يد الأمريكي جيك لانغ. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الأفعال تأتي ضمن حملة عدائية صهيونية ضد مقدسات المسلمين، داعية الدول الإسلامية إلى تجاوز بيانات الإدانة والاتخاذ الفوري لمواقف عملية وتدابير حازمة للتصدي لمن يستهدف الدين الإسلامي. أدانت رابطة علماء اليمن الإساءة الأمريكية المتجددة للمصحف الشريف، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأفعال يعود إلى غياب العقل للمسيئين، ودعت الرابطة في بيان لها الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ومحاكمة المتورطين، مطالبة الشعوب ببدء مقاطعة اقتصادية شاملة للبضائع الأمريكية والخروج في مظاهرات غاضبة تنتصر للقرآن ضمن فعاليات المولد النبوي الشريف. كشفت وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي عن الآثار الكارثية جراء استهداف التحالف للمنشآت الرياضية على مدى 12 عاماً، وتطرق بيان الوزارة إلى تدمير 115 منشأة في 15 محافظة بخسائر تجاوزت مليار دولار، إضافة إلى تضرر نحو 777 ألف رياضي وطالب جراء حرمانها من الصالات والملاعب والتوقف التام للأنشطة والبطولات. أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وأوضحت المقررة الأممية أن التصعيد باستهداف المدنيين والمستشفيات والملاجئ وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، داعية إلى وقف فوري للهجمات وتسهيل دخول المساعدات ومحاسبة الاحتلال على خرق خطة السلام والبنود 15 المقترحة. أفادت مصادر إعلامية بتوغل قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي ونصب حاجز عسكري داخلها بالتزامن مع قصف أراضٍ زراعية في محيط قرية الحميدية وتحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء درعا والقنيطرة، ووثقت مراصد حقوقية 28 تحركاً وتوغلاً عسكرياً إسرائيلياً في الجنوب السوري خلال الأيام العشر الأولى من أغسطس الجاري، شملت تجريف أراضٍ واعتقالات وتفتيش منازل في خرق واضح للسيادة السورية. إلى المحور الثاني معكم مستمعينا الكرام، اللقاء والتحليل. في ظل التصعيد الميداني المتسارع تؤكد صنعاء عبر رسائلها العسكرية والسياسية المتتالية أن مسار المواجهة دخل مرحلة جديدة فرضت فيها معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، فيما بيّن الضربات الاستباقية الدقيقة التي تطال التحشيدات ومخازن أسلحة النظام السعودي في الداخل وتوسيع دائرة الردع البحري لتطال خطوط الإمداد والسفن النفطية، وتضع القيادة اليمنية للعدو السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ استحقاقات السلام والوفاء بالالتزامات الإنسانية المبرمة في خارطة الطريق أو تحمل التبعات الباهظة لمسار حول هذه التطورات الميدانية وخلفياتها السياسية. سنستضيف معنا اليوم بإذن الله الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي لنتحدث معه عن التطورات الميدانية وعن خلفياتها السياسية وما يسعى العدو له. بداية أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله، ضيفا عزيزا في برنامج آفاق الخبر. ألو، أعتقد أن هناك خلل في الاتصال. مستمرون معكم مستمعينا الكرام مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله الحنبصي للحديث عن آخر المستجدات.

0: إذن مجددا مع ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أستاذ عبد الله، تؤكد تصريحات دبلوماسية يمنية وبيانات الوفد المفاوض أن باب الحوار لم يغلق، لكن مع رفض مطلق للعودة إلى نقطة الصفر، كيف تقرؤون إصرار العدو السعودي على المماطلة في تنفيذ التزامات خارطة الطريق للملف الإنساني؟ وهل تعتقدون أن التصعيد الميداني الحالي سيجبر النظام السعودي على الانصياع والاستهداف؟
1: بالتأكيد سيدة العزيزة، ما وصلت إليها اليمن وصلت إلى مرحلة بأن العدو السعودي طالما وهو تخاذل، طالما وهو ابتعد كثيرا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إبريل من العام 2022، هناك خارطة الطريق تم وضعها عليها وتنفيذها على عدة مراحل، لكن العدو السعودي كما هو حال العدو الصهيوني وعلى العدو الأمريكي في أي اتفاقيات أو في أي مذكرات تفاهم يتم التوقيع عليها، نجد بأن هناك مماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حالها كحال النظام السعودي تماما الذي وضع كما ذكرنا في العام 2022 خارطة الطريق عليها عدة مراحل لتنفيذها فيما يتعلق بصرف الرواتب، فيما يتعلق بالجبر الضرر، فيما يتعلق ما يتعلق بالعدوان على اليمن بشكل عام، وكيفية إحلال السلام في المنطقة. اليمن التزمت بكل ما عليها من بكل ما جاء في خارطة الطريق، لكن العدو السعودي تخاذل في هذا الأمر، بل وحاول الهروب إلى كما هو ظاهر حتى اليوم إلى عقد تحالفات وإلى محاولة شيطنة اليمن بشكل كبير. ووصلت اليمن إلى مرحلة كان سيد القائد السيد عبد الملك حفظه الله في كل خطابات من الخطابات يوجه رسائل للنظام السعودي بأن هناك استراتيجية بالنسبة للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي في تشتيت المنطقة ومحاولة جرها إلى صراعات داخلية، لكن لم يعي العدو السعودي هذا الأمر، مما جعل اليمن بالفعل اتخذ قرار التصعيد بعد أن وجد أن العدو السعودي كما ذكرنا يحاول الهروب من كل الالتزامات بما فيها كان الالتزام الأخير الذي يتعلق بقضية الأسرى والذي تم الاتفاق عليه في عمان، ولم يلتزم العدو السعودي بما نص عليه الاتفاق بحضور الأمم المتحدة، مما جعل الجمهورية اليمنية بالفعل تتخذ قرار وقائد الثورة يتخذ قرار التصعيد لإجبار العدو على التنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبالفعل ما ذهب إليه المتحدث الأول رئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام في بيانه يوم أمس كان واضحا جدا بأن اليمن هي لم تقبل باب المفاوضات، وأن العدو هو من حاول الهروب كما ذكرنا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا بات واضح للجميع. واليوم الرأي العام حتى المراقبين وحتى الناشطين وحتى ما يتعلق بالسياسيين حول العالم لم يستطيعوا اليوم حتى من يقفون إلى جانب العدو السعودي لم تعد لديهم حتى صحيح. نستطيع أن نقول مبررات أو ما يجعلون فيه يقفون مع العدو السعودي، لأنهم وصلوا إلى خطوط تجاوزوا الخطوط الحمراء بالفعل.
0: نعم أستاذ عبد الله، به موضوع مهم جدا، القوات المسلحة اليمنية أمس وقبل أمس الأسبوع الفائت والماضي بأكمله وهي تستهدف تحشيدات مرتزقة العدو، تحول الاستهداف أستاذ عبد الله من ضرب خطوط الملاحة السعودية إلى استهداف خطوط الإمداد السعودي لمرتزقته، وكذلك استهداف المعسكرات ومخازن التحشيد البرية في مأرب وتعز ومناطق أخرى، ما الدلالات العسكرية والتكتيكية لهذا الانتقال وهذا التصعيد؟
1: أنا أشكرك أستاذ لأنه ملاحظة مهمة ونقطة حساسة جدا. لو لاحظنا خلال التصعيد الأخير وخلال العمليات التي بدأناها في 22 من يوليو عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار، فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، نجد بأنه في البداية كان هناك استهداف، على سبيل المثال كان هناك استهداف للسفن النفطية كرسائل تحذيرية للسعودية، لم تتخذ السعودية هذا أو لم تتجاوب هذه السعودية، لم تتجاوب السعودية مع هذه المعادلة، بل حاولت التملص منها والهروب إلى اتجاهات أخرى، مما جعل القوات المسلحة اليمنية توجه في آخر أو في آخر ضربات وجهت للسعودية بأنها استهدفت مناطق الإمداد بالفعل، مثلا فيما يتعلق حتى بإمداد الطاقة كان من شرق المملكة السعودية إلى شمالها، تم استهداف المناطق أو الأنابيب التي يتم أنابيب المد الإمداد النفطي. حالها اليوم يعني هذا في نهاية يوليو، أما في أغسطس ومع تركيز القوات المسلحة اليمنية على ما يتعلق بالتحشيد السعودي وقطع الطريق أمامه لمحاولة جر اليمن إلى حرب داخلية، نجد بأنه في البداية كان هناك استهداف للمخازن وكان هناك استهداف للتحشيدات ومعسكرات التدريب. بالأمس تغيرت المعادلة كما ذكرتي أستاذ عزيزة، بأنه تغيرت المعادلة وبدأ يعني من خلال أمس ضرب السفينة السعودية المختصة بنقل المعدات العسكرية هو ضرب للإمداد، وهذه تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية على مدى هذه المعركة والمعارك السابقة. يعني نجد في المعارك السابقة كان هناك زخم كبير بالنسبة لإطلاق الصواريخ، ولكن في هذه الفترة هناك تركيز كبير جدا على خط الإمدادات وكذلك على المخازن التي ومعسكرات التدريب التي جرى التحضير لا، وعلى فكرة بهذا الإطار نجد بأنه لأول مرة يكون فيها قيادات كبيرة جدا يتم استهدافها، منها قيادات محسوبة على المرتزق طارق عفاش وكذلك من المرتزقة المحسوبين على أو مرتزقة من القيادات السعودية التي إلى حد هذه اللحظة تحاول أن تخفي الكثير من أسمائهم، رغم أن الأمور واضحة جدا بأن هناك استهداف أحيانا في قد تكون في نقطة اجتماعات أو لقاءات عقدت وتم استهدافهم أو في مراكز تحشيدهم وتواجدهم، وهناك اعترافات سنشهد خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله بأن سيكون هناك اعترافات تدريجية بالنسبة لمن قتلوا من القادة السعوديين أو من قادة المرتزقة.
0: نعم أستاذ عبد الله، القيادة السياسية والعسكرية جددت تحذيراتها المتكررة للمنخرطين في التحشيدات الداخلية للعدو بالتوقف قبل فوات الأوان، مؤكدة أن المعركة الأساسية هي مع العدو السعودي ورعاة مشروعه. كيف تنظرون إلى هذه الدعوات؟
1: الدعوات واضحة بالفعل، وما اتخذته الجمهورية اليمنية كما ذكرنا سيدة العزيزة سواء عبر بعد توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله عندما وجه فعلا التصعيد بالتصعيد وأرسام معادلة الحصار بالحصار، كان الهدف الأساسي هو العدو السعودي لأنه رأس الشر وهو نستطيع أن نقول المحرك الأساسي لأدواته في المنطقة وأدواته حتى داخل اليمن. لكن عندما حاول مرتزقة الأدوان أن يضعوا لنفسهم موضع قدم وأن يجعلوا كما هي عادتهم في مسألة الارتزاق أن يصوروا نفسهم على أنهم واقعين في الخط ومحاولة إشغال القوات المسلحة اليمنية عن هدفها الأساسي المتمثل بالعدو السعودي، جاءهم الرد القاسي. إلى الآن يا سيدي العزيز أنا أؤكد لك وأؤكد للمستمعين الكرام بأننا اليوم لا زالت القوات المسلحة اليوم وفي ظل حتى توجيهات قيادة الثورة والتوجيهات السياسية والعسكرية بأنها عبارة عن رسائل تحذير توجههم، لن ندخل إلى المعركة إلى هذه اللحظة، إذا دخلنا للمعركة أنا في أعتقد أن السعودية أوهن من بيت العنكبوت بالفعل كما كان في السابق، وبأن اليوم ما تمتلكه اليوم اليمن من قدرات عسكرية ومن عزيمة وما تمتلكه حتى من يعني بعض الصبر الاستراتيجي، يعني أنا في اعتقادي أننا انتقلنا اليوم من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى مرحلة ردة الفعل، وردة الفعل بعد هذا الصبر الطويل والمأساة التي عاشت اليمن وما جاء في خطاب السيد القائد وما لمسناه في خطابه من دهر وما لمسناه فعلا من تأنيب وعذاب
0: حالة الجوع التي حصلت للشعب بفعل العدو السعودي. نعم
1: صحيح. وهذه جعلت يا سيدة العزيزة جعلت من اليمن إلى حتى هذه اللحظة وإلى هذه اليوم توجه يعني كل عملياتها عبارة عن رسائل تحذير. لكن إذا دخلنا في الحرب أنا أؤكد لك على ما اليوم ما أصبحت عليه القوات المسلحة وما تمكنت فيه وما أصبحت لديها من قدرات عسكرية ومن إمكانيات ومن حتى معلومات نعم. استخباراتية وحتى في مجال التفوق والقدرات التسليح على مدى على يعني على في مجال القوى الصاروخية أو حتى في الطيران نعم. المسير نحن قادرين على إنهاء المعركة في غضون لن نقول في غضون أيام ولنا وإنما في غضون وقت قصير جدا بإذن الله تعالى وبفضل ما قد أصبحنا عليه. ويكفي أن نذكر اليمنيين بما واجهته اليمن من معركة مع القوات البحرية الأمريكية وكيف هزمت.
0: نعم ليست فترة قليلة ما خاضته اليمن 12 عاما من الحرب العبثية السعودية تقريبا 3 سنوات في حرب مباشرة مع أمريكا ومع إسرائيل. كل هذا الوقت وكل هذه السنوات ما زادت أبناء الشعب اليمني إلا قوة وصلابة. كان يقولها دائما السيد القائد نفسنا طويل وخياراتنا استراتيجية لكن الآن يقولها طفح الكيل والحصار بالحصار والميناء بالميناء حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني. كل الشكر لكم ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم والمستمعين الكرام والطاقم العمل في الإذاعة.
0: دمتم بخير في أمان الله. إذن مستمعين الكرام ننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ لكم ما كتب على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية زكريا الشرعبي يقول: زكريا تتميز القوات المسلحة اليمنية بالإدراك الدقيق للعدو ومعرفة أدق التفاصيل في تحركاته، ومن واقع هذا الإدراك تختار اللحظة المناسبة لعملياتها بما يعطل خطط الخصم ويفقده السيطرة. اليوم يستفيق العدو السعودي على واقع لم يكن يحسب حسابه. تحشيداته التي جمعها خلال الآونة الماضية يتم نسفها واحدة تلو الأخرى، ومخازن الأسلحة تحولت إلى ركام ورماد، والأكثر من ذلك أن كل خطوة يتحركها لدى صنعاء تفاصيلها الدقيقة. سليم المغلس يكتب: المشكلة ليست في تحرك صنعاء لرفع الحصار عن شعبنا، بل في رهان السعودية وأمريكا على إبقاء اليمن تحت الضغط والحصار دون كلفة. وقد أثبتت الوقائع أنه كلما أغلقت أبواب الحل اتسعت خيارات الرد، وكلما حاولوا احتواء النتائج مع الإبقاء على أسبابها اتسعت دائرة المواجهة. عبد الرحمن الأهنومي يكتب: اعتراف إعلام العدو بمقتل عدد من القيادات العسكرية التابعة لأدوات العدو السعودي في السفينة المستهدفة في باب المندب يؤكد أنها سفينة عسكرية كانت محملة بالأسلحة والعتاد العسكري الذي يحشده العدو السعودي لأدواته للتصعيد ضد الشعب اليمني، وهو ما أكدته القوات المسلحة وكذلك أكدته صحف ومصادر دولية. خليل نصر الله يقول: ترامب فقد قدرة المناورة، الكذب وتكرار ذات السردية اتجاه إيران لم تعد تجدي مع أحد، بل باتت مصدر للسخرية وقراءات الانحدار الأمريكي. لم يعد قادر على الخداع، لم يعد بيده ما يمكن أن يفاجئ به. هذا أمر جيد يفترض أن تفهمه دول المنطقة خصوصا المقربة من واشنطن. أحمد المؤيد يكتب: دائما يكذبون. موقع لوديز ليست المتخصص في شؤون النقل البحري: سفينة تهامة التي تم استهدافها في مضيق باب المندب اليوم كانت تحمل أسلحة لقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. ومحمد الصفي يكتب: السعودي عدو جبان لا يفهم إلا لغة القوة ولا تجدي معه لغة الحوار. 12 عاما مضت خلفت لنا من الدروس ما يكفي لإدراك حقيقة لا تخطئها البصيرة. متى ينصاع وكيف تكسر حدة غروره وأين تخبو نبرة استعلائه؟ ومثله لا يخاطب إلا بالنار، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا مع حزام الأسد حيث كتب: يعتقد العدو السعودي بغباء مفرط أنه يستطيع نقل معركته مع الشعب اليمني إلى الداخل اليمني والاحتماء خلف أدواته وتحشيداتها بعيدا عن تبعات المواجهة. خسئتم. صحيح أن قواتنا المسلحة تتعامل اليوم مع تحشيداتكم وتمركزاتكم العسكرية في بعض المناطق المحتلة بالوسائل المناسبة، لكن ذلك لا يعني أن من يقف خلف هذه التحشيدات ويقودها ويمولها ويدربها ويسلحها ويدفع بها سيكون بمنأى عن تبعات أفعاله. وكل قطرة دم يمنية تسفك في هذه المعركة حتى دماء مرتزقتكم سيقتص لها منكم، ولن يجديكم الاحتماء بالأدوات. ومن يتملص من حقوق شعبنا ويرفض رفع الحصار عن بلدنا ويدفع نحو التصعيد لن يكون بمنأى عن تبعاته. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن منتصرة وبخير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وهجوم يا ابن سعود البادي يا ظلام يا ابن سعود البادي يا ظلام وسيأتيك الرد الأعظم وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
7: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
8: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
9: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
10: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
11: إننا كبار السن، إن احنا بهذه الأنفس

0: القتال أبيا عزيزا وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
2: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تهفدى حذاءك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
3: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: ايش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0.
3: ايوه
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-0 أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن مت

0: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة،
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد، أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية بهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونكم.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين، هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
7: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
10: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
11: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
12: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا، فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
13: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.
14: تبت يدا أبي لهب وتحالف العهد.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: ترك ميثم زوجته شيرين تنتظر من يساعدها في أن تضع مولودها، ووضع قدمه في عتمة الزقاق وانطلق متوجسا. كان يتقدم بضع خطوات ثم يتوقف ليتأكد من سماع صوت زوجته، ثم ينطلق مجددا. كان الزقاق خاليا وساكنا، لم يكن يضيئه مصباح واحد. تابع سيره حتى وصل إلى الجسر الخشبي، أراد أن يضع قدمه فوق الجسر. حينها أدرك أنه لم ينتعل حذاءه، لكنه أكمل طريقه وهو يحدث نفسه:
2: أي باب يجب أن أطرق؟ كان علي أن أفكر في أول الليل وليس الآن وقد انتصف، وقد نامت العيون ولا أصوات إلا عواء بنات آوى ونباح الكلاب. لكن من أين كنت سأعلم أن طفلي سيأتي إلى الدنيا في منتصف الليل؟
1: توجه ميثم نحو دار الإمارة وهو حائر، لعله يرى شخصا هناك، أو لعل جنديا يراه فيسأله ماذا يفعل وحده في هذا الليل. لكن محيط القصر كان خاليا ومخيفا، فبابه لم يفتح منذ أن قال أمير المؤمنين: لا تدخلوني قصر الخبال هذا. ناهيك عن خلوه من الحراس والجنود، لقد تحول إلى مخزن وإسطبل للخيول. كانت لسعات الصقيع تهب من جانب الفرات فتخبر أن فصل الشتاء قادم، فراح يسأل نفسه:
2: لماذا انحرف طريقي نحو دار الإمارة؟ ماذا أقول إن استوقفني أحدهم؟ إلهي أغثني.
1: مر بجانب دار الخبال الفارغة وتوجه إلى المسجد. أبطأ الخطى قرب دار جعدة. السكون سيد الموقف ولا صوت من هناك، فأمير المؤمنين وجميع أبنائه في الحرب. لم يسمع سوى صوت بضع إوزات قلقة كانت تثير جلبه. وقف لحظة ثم ما لبث ميثم أن مضى وهو يحدث نفسه:
2: بعد كل تلك السنين التي عشتها في الكوفة، أنا الآن أشعر بالغربة والوحشة، شعور يقول لي: كم هي غامضة هذه المدينة، عندما تحتاج إليها تتركك وحيدة.
1: وصل ميثم إلى المسجد، وقف أمامه لحظات علّه يرى أحدا. كان في آخر المسجد عدد من الرجال الطاعنين في السن، كانوا بين راكع وساجد. ثم نظر إلى السماء الصافية، فكلما صفت أكثر اشتدت لسعات بردها أكثر. في تلك اللحظات مر رجل مسن يضرب بعصاه ودخل المسجد وهو يهمهم، فوقف ميثم يدعو الله:
2: إلهي أرسل إلي شخصا واحدا. الرجال في المسجد، ماذا عن النساء؟ يا ربي ماذا أفعل في هذه الليلة الباردة؟ لماذا لا توجد أصوات؟ أليس هناك من طفل يبكي فتستيقظ أمه على صوت بكائه لتهدئه، لعلي حينها أستطيع أن أدق بابا.
1: لم يقر لميثم قرار، تحرك نحو السوق، لم يدري كيف أخذه الطريق إلى سوق السمك. وقف أمام دكان رستم الفارغة، لا باب لها، كانت عبارة عن 4 جدران وستار معلق أمامها، لكن رستم ليس موجودا الآن. كان ميثم طوال تلك السنوات التي مضت كلما شعر أنه بحاجة إلى أن يتحدث إلى شخص وجد الطريق قد انتهى به إلى دكان رستم، فرستم تركه منذ مدة وذهب مع جيش أمير المؤمنين إلى صفين، وحتى الآن لا خبر عن الحرب ولا عن أي شيء آخر. يقول الرسل الذين كانوا يأتون من جهة الشام إن أمير المؤمنين يسعى جاهدا ليعيد معاوية إلى طريق الرشد والعقل، علّه بذلك يحقن دماء المسلمين فلا تقع الحرب. كان ميثم يرتجف، لكن من البرد يا ترى أم من شدة القلق؟ كانت قدماه العاريتان تغرقان حتى الكعبين في نهر صغير يمر وسط الزقاق. لم يتوقف، مضى حائرا وهو ينظر إلى السماء شارد الفكر. بدت الكوفة مدينة أرواح، وكأن الجميع قد ماتوا. لم يكن يسمع غير صهيل الخيول وصوت اجترار الإبل من خلف الجدران، وكأن ذلك كان مقدرا. فهو يعاني هنا، وشيرين في البيت تتألم وتعاني أيضا. كانت الأفكار المشتتة تشوش فكره من كل اتجاه، وصوت شيرين في أذنيه: أسرع يا ميثم، فالطفل يختنق. وضع كفيه على الجدار وراح يتضرع بألم وحزن.
3: ماذا لو أصاب شيرين مكروه ولم تنجو من هذا الأمر؟ إلهي يا إلهي الواحد، أي امتحان هذا؟
1: كان ميثم شارد الفكر حائرا في ميدان الكناسة. توجه إلى نخلة منتصبة أمام دار عمرو بن حريث وطاف حولها، ثم أمسك بجذعها. في تلك اللحظة تدافعت الذكريات في ذهنه وتزاحمت، ذكريات من زمن بعيد حين أخذوه أسيرا من النهروان وجلبوه إلى الكوفة. لقد جمعوا الأسرى حول هذه النخلة. تلك الذكريات جعلته يرتعش وينتفض ويصيح لا شعوريا:
3: ماجدة، لماذا لم أتذكر ماجدة في أول الليل؟ لماذا لم تحضر ماجدة في ذهني؟
1: ركض مسرعا لا يلوي على شيء، مضى نحو حي بني أسد. هناك منزل في طور البناء قد سد الطريق إلى قبيلة بني أسد. توجه نحو ذلك المنزل ومشى فوق الأتربة والركام، ثم مضى مسرعا من غير أن يلتفت إلى الجروح والآلام. قفز فوق الجدار، اختفت الكلاب المذعورة في العتمة ولم يبقى لها أثر إلا النباح. كان أحيانا يلتف حول الدور والأبنية التي لم تكتمل بعد. لم يدري كيف أوصل نفسه إلى بيت ماجدة. استقبله الكلب بالنباح:
4: سالم، ماذا تفعل هنا في منتصف الليل يا سالم؟
3: ساعديني يا أمه، ساعديني يا أمه.
4: ماذا جرى؟
3: زوجتي.
4: ما بها زوجتك؟ هل حل بها مكروه؟
3: ولدي يا أمه.
1: دخلت ماجدة الدار، ثم عادت على رأسها ملحفة بيضاء، ثم انتعلت حذاء من ليف النخيل كانت قد صنعته بنفسها. فاستعجلها ميثم وقال:
3: أستحلفك بالله يا أمي أن تفعلي شيئا، إنها تتألم كثيرا.
4: اصبر قليلا يا ولدي، أين مصباحك؟
3: أسأل الله أن تبقى حية.
4: الله كريم، لا تقلق كثيرا ولا تكن عجولا إلى هذا الحد يا بني، فعيناي لم تعودا كما في الماضي، ولم تجلب معك مصباحا أيضا.
3: لم أكن أعلم ماذا يجب أن أفعل.
1: تباطأ ميثم ريثما تصل إليه ماجدة. أمسك ميثم بذراعها فسألته:
4: لن تنسني إذا؟
5: لقد كنت لي أما جيدة يا ماجدة.
4: وأنت أيضا يا

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

فهو شراب سلسل حالي، فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي وأنا أقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: إحنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار.
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول،
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم. أيها المجرمين، أيها الطغاة، أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لن يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: معنوية
2: معنوية
1: بشعر
2: فحامة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل. فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ولسلطان المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لهم السلام.
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: الوادي إذا لم تحذر وإذا لم تعقل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المضارب المضار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع تواريخنا مبايراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم، ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط الإيجابي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز وواجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ حضور قبائل جماعة في هذا اليوم
2: والجاهزين لإشارة السيد.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ لكم أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية طالت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا بمحافظة تعز ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب. وأكد العميد سريع أن ضربات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حققت إصابات دقيقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديين، مستنكرا المساعي السعودية للتصعيد ومجددا الدعوة للمخدوعين والمغرر بهم إلى ترك صفوف الطرف الآخر ومغادرة مربع العمالة قبل فوات الأوان. أعلن الإعلام الحربي للقوات المسلحة عن تنفيذ القوات المسلحة عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في الممر الملاحي بباب المندب. وأكد البيان أن العملية تأتي ردا على التحشيدات السعودية برا وبحرا، مشيرا إلى أن الحصار البحري انتقل من حظر الملاحة على سفن النفط إلى ملاحقة السفن الحربية ومنع محاولات العدو السعودي لتعويض خسائره في معسكرات التحشيد بمحافظات تعز ومأرب وحضرموت. صرح رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل لقاءاته الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضد السفن والتحشيدات السعودية تأتي كرد مشروع على الاعتداءات المستمرة وعلى رأسها استهداف مطار صنعاء. وأشار عبد السلام إلى أن صنعاء التزمت بالهدنة 4 سنوات، إلا أن الطرف السعودي استغلها للتصعيد الاقتصادي وتطبيق إجراءات تعسفية ضد السفن المتجهة لميناء الحديدة، مؤكدا أن الرياض هي من ترفض الحوار حاليا للتنصل من التزامات خارطة الطريق الخاصة بصرف المرتبات وفتح الموانئ والمطارات واستئناف تصدير النفط والغاز. جدد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمرو البخيتي التأكيد على أن قرار حظر الملاحة على العدو قرار ثابت ولا رجعة عنه ما دام العدوان والحصار مستمر. وأضاف البخيتي في تصريحة صحفية أن معادلة الحصار بالحصار تمضي بجدية لانتزاع حقوق الشعب اليمني، داعيا الجانب السعودي إلى وقف عدوانه وحصاره بدلا من التباكي على السفن المستهدفة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والتي كان آخرها إحراق وتدنيس المصحف الشريف على يد الأمريكي جيك لانغ. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الأفعال تأتي ضمن حملة عدائية صهيونية ضد مقدسات المسلمين، داعية الدول الإسلامية إلى تجاوز بيانات الإدانة والاتخاذ الفوري لمواقف عملية وتدابير حازمة للتصدي لمن يستهدف الدين الإسلامي. أدانت رابطة علماء اليمن الإساءات الأمريكية المتجددة للمصحف الشريف، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأفعال يعود إلى غياب العقل للمسيئين. ودعت الرابطة في بيان لها الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ومحاكمة المتورطين، مطالبة الشعوب ببدء مقاطعة اقتصادية شاملة للبضائع الأمريكية والخروج في مظاهرات غاضبة تنتصر للقرآن ضمن فعاليات المولد النبوي الشريف. كشفت وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي عن الآثار الكارثية جراء استهداف التحالف للمنشآت الرياضية على مدى 12 عاما. وتطرق بيان الوزارة إلى تدمير 115 منشأة في 15 محافظة بخسائر تجاوزت مليار دولار، إضافة إلى تضرر نحو 777 ألف رياضي وطالب جراء حرمانها من الصالات والملاعب والتوقف التام للأنشطة والبطولات. أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وأوضحت المقررة الأممية أن التصعيد باستهداف المدنيين والمستشفيات والملاجئ وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، داعية إلى وقف فوري للهجمات وتسهيل دخول المساعدات ومحاسبة الاحتلال على خرق خطة السلام والبنود 15 المقترحة. أفادت مصادر أعلامية بتوغل قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي ونصب حاجز عسكري داخلها بالتزامن مع قصف أراضي زراعية في محيط قرية الحميدية وتحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء درعا والقنيطرة. ووثقت مراصد حقوقية 28 تحركا وتوغلا عسكريا إسرائيليا في الجنوب السوري خلال الأيام العشر الأولى من أغسطس الجاري، شملت تجريف أراض واعتقالات وتفتيش منازل في خرق واضح للسيادة السورية. إلى المحور الثاني معكم مستمعين الكرام، اللقاء والتحليل. في ظل التصعيد الميداني المتسارع تؤكد صنعاء عبر رسائلها العسكرية والسياسية المتتالية أن مسار المواجهة دخل مرحلة جديدة فرضت فيها معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، فيما بيّن الضربات الاستباقية الدقيقة التي تطال التحشيدات ومخازن أسلحة النظام السعودي في الداخل وتوسيع دائرة الردع البحري لتطال خطوط الإمداد والسفن النفطية، وتضع القيادة اليمنية للعدو السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ استحقاقات السلام والوفاء بالالتزامات الإنسانية المبرمة في خارطة الطريق أو تحمل التبعات الباهظة لمسار. حول هذه التطورات الميدانية وخلفياتها السياسية سنستضيف معنا اليوم بإذن الله الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي لنتحدث معه عن التطورات الميدانية وعن خلفياتها السياسية وما يسعى العدو له. بداية أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله ضيفا عزيزا في برنامج آفاق الخبر. إذن مجددا مع ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أستاذ عبد الله، تؤكد تصريحات دبلوماسية يمنية وبيانات الوفد المفاوض أن باب الحوار لم يغلق لكن مع رفض مطلق للعودة إلى نقطة الصفر، كيف تقرؤون إصرار العدو السعودي على المماطلة في تنفيذ التزامات خارطة الطريق للملف الإنساني؟ وهل تعتقدون أن التصعيد الميداني الحالي سيجبر النظام السعودي على الانصياع والاستهداف؟
11: بالتأكيد سيدة العزيزة، ما وصلت إليها اليمن وصلت إلى مرحلة بأن العدو السعودي طالما وهو تخاذل، طالما وهو ابتعد كثيرا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إبريل من العام 2022. هناك خارطة الطريق تم وضعها عليها وتنفيذها على عدة مراحل، لكن العدو السعودي كما هو حال العدو الصهيوني وعلى العدو الأمريكي في أي اتفاقيات أو في أي مذكرات تفاهم يتم التوقيع عليها، نجد بأن هناك مماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حالها كحال النظام السعودي تماما الذي وضعه كما ذكرنا في العام 2022 خارطة الطريق عليها عدة مراحل لتنفيذها فيما يتعلق بصرف الرواتب، فيما يتعلق بال فيما يتعلق بالجبر الضرر، فيما يتعلق بال يعني ما يتعلق بالعدوان على اليمن بشكل عام وكيف وكيفية إحلال السلام في المنطقة. اليمن التزمت بكل ما عليها من بكل ما جاء في خارطة الطريق، لكن العدو السعودي تخاذل في هذا الأمر، بل وحاول الهروب إلى كما هو ظاهر حتى اليوم إلى عقد تحالفات وإلى محاولة شيطنة اليمن بشكل كبير. ووصلت اليمن إلى مرحلة كان سيد القائد السيد عبد الملك حفظه الله في كل خطابات من الخطابات يوجه رسائل للنظام السعودي بأن هناك استراتيجية بالنسبة للعدو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في تشتيت المنطقة ومحاولة جرها إلى صراعات داخلية، لكن لم يعي العدو السعودي هذا الأمر، مما جعل اليمن بالفعل تتخذ قرار التصعيد بعد أن وجد أن العدو السعودي كما ذكرنا يحاول الهروب من كل الالتزامات بما فيها كان الالتزام الأخير الذي يتعلق بقضية الأسرى والذي تم الاتفاق عليه في عمان، ولم يلتزم العدو السعودي بما نص عليه الاتفاق بحضور الأمم المتحدة، مما جعل الجمهورية اليمنية بالفعل تتخذ قرار وقائد الثورة يتخذ قرار التصعيد لإجبار العدو على التنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبالفعل ما ذهب إليها المتحدث الأول رئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام في بيانه يوم أمس كان واضحا جدا بأن اليمن هي لم تقبل باب المفاوضات، وأن العدو هو من حاول الهروب كما ذكرنا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا بات واضح للجميع. واليوم الرأي العام يعني حتى المراقبين وحتى الناشطين وحتى ما يتعلق بالسياسيين حول العالم لم يستطيعوا اليوم حتى من يقفون إلى جانب العدو السعودي لم تعد لديهم حتى نستطيع أن نقول يعني مبررات أو ما يجعلون فيه يقفون مع العدو السعودي، لأنهم وصلوا إلى خطوط تجاوزوا الخطوط الحمراء بالفعل.
7: نعم أستاذ عبد الله، به موضوع مهم جدا، القوات المسلحة اليمنية أمس وقبل أمس يعني الأسبوع الفائت والماضي بأكمله وهي تستهدف تحشيدات مرتزقة العدو، تحول الاستهداف أستاذ عبد الله من ضرب خطوط الملاحة السعودية إلى استهداف خطوط الإمداد السعودي لمرتزقته، وكذلك استهداف المعسكرات ومخازن التحشيد البرية في مأرب وتعز ومناطق أخرى، ما الدلالات العسكرية والتكتيكية لهذا الانتقال وهذا التصعيد؟
11: أنا أشكرك أستاذ لأنه ملاحظة مهمة ونقطة حساسة جدا. لو لاحظنا خلال التصعيد الأخير وخلال العمليات التي بدأناها في 22 من يوليو عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار، فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، نجد بأنه في البداية كان هناك استهداف، على سبيل المثال كان هناك استهداف للسفن النفطية كرسائل التحذيرية للسعودية، لم تتخذ السعودية هذا أو لم تتجاوب هذه السعودية لم تتجاوب السعودية مع هذه المعادلة، بل حاولت التملص منها والهروب إلى اتجاهات أخرى، مما جعل القوات المسلحة اليمنية توجه في آخر أو في آخر ضربات وجهت للسعودية بأنها استهدفت مناطق الإمداد بالفعل، مثلا فيما يتعلق حتى بإمداد الطاقة كان من شرق المملكة السعودية إلى شمالها، تم استهداف المناطق أو الأنابيب التي يتم أنابيب المد الإمداد النفطي، حالها اليوم يعني هذا في نهاية يوليو، أما في أغسطس ومع تركيز القوات المسلحة اليمنية على ما يتعلق بالتحشيد السعودي وقطع الطريق أمامه لمحاولة جر اليمن إلى حرب داخلية، نجد بأنه في البداية كان هناك استهداف للمخازن وكان هناك استهداف للتحشيدات ومعسكرات التدريب. بالأمس تغيرت المعادلة كما ذكرت أستاذ النعجزة بأنه تغيرت المعادلة وبدأ يعني من خلال أمس ضرب السفينة السعودية المختصة بنقل المعدات العسكرية هو ضرب للإمداد، وهذه تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية على مدى هذه المعركة والمعارك السابقة. يعني نجد في المعارك السابقة كان هناك زخم كبير بالنسبة لإطلاق الصواريخ، ولكن في هذه الفترة هناك تركيز كبير جدا على خط الإمدادات وكذلك على المخازن التي ومعسكرات التدريب التي جرى التحضير له. وعلى فكرة بهذا الإطار نجد بأنه لأول مرة يكون فيها قيادات كبيرة جدا يتم استهدافها، منها قيادات محسوبة على المرتزق طارق عفاش وكذلك من المرتزقة المحسوبين على أو مرتزقة من القيادات السعودية التي إلى حد هذه اللحظة تحاول أن تخفي الكثير من أسمائهم، رغم أن الأمور واضحة جدا بأن هناك استهداف أحيانا في قد تكون في نقطة اجتماعات أو لقاءات عقدت وتم استهدافهم أو في مراكز تحشيدهم وتواجدهم، وهناك اعترافات سنشهد خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله بأن سيكون هناك اعترافات تدريجية بالنسبة لمن قتلوا من القادة السعوديين أو من قادة المرتزقة.
7: نعم أستاذ عبد الله، القيادة السياسية والعسكرية جددت تحذيراتها المتكررة للمنخرطين في التحشيدات الداخلية للعدو بالتوقف قبل فوات الأوان، مؤكدة أن المعركة الأساسية هي مع العدو السعودي ورعاة مشروعه. كيف تنظرون إلى هذه الدعوات؟
11: الدعوات واضحة بالفعل، وما اتخذته الجمهورية اليمنية كما ذكرنا سيدة العزيزة سواء عبر بعد توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله عندما وجه فعلا التصعيد بالتصعيد وأرسام معادلة الحصار بالحصار، كان الهدف الأساسي هو العدو السعودي لأنه رأس الشر وهو نستطيع أن نقول المحرك الأساسي لأدواته في المنطقة وأدواته حتى داخل اليمن. لكن عندما حاول مرتزقة الأدوان أن يضعوا لنفسهم موضع قدم وأن يجعلوا كما هي عادتهم في مسألة الارتزاق أن يصوروا نفسهم على أنهم واقعين في الخط ومحاولة إشغال القوات المسلحة اليمنية عن هدفها الأساسي المتمثل بالعدو السعودي، جاءهم الرد القاسي. إلى الآن يا سيد سعد أنا أؤكد لك وأؤكد للمستمعين الكرام بأننا اليوم لا زالت القوات المسلحة اليوم وفي ظل حتى توجيهات قيادة الثورة والتوجيهات السياسية والعسكرية بأنها عبارة عن رسائل تحذير توجههم، لم ندخل إلى المعركة إلى هذه اللحظة. إذا دخلنا للمعركة أنا في اعتقاد أن السعودية أوهن من بيت العنكبوت بالفعل كما كان في السابق، وبأن اليوم ما تمتلكه اليوم اليمن من قدرات عسكرية ومن عزيمة وما تمتلكه حتى من يعني بعد الصبر الاستراتيجي، يعني أنا في اعتقادي أننا انتقلنا اليوم من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى مرحلة ردة الفعل وردة الفعل بعد هذا الصبر الطويل والمأساة التي عاشت اليمن وما جاء في خطاب السيد القائد وما لمسناه في خطابه من دهر وما لمسناه فعلا من تأنيب وعذاب
7: على الجوع التي حصلت للشعب بفعل العدو السعودي.
11: صحيح وهذه جعلت يا سيدة العزيزة جعلت من اليمن إلى حتى هذه اللحظة وإلى هذه اليوم توجه يعني كل عملياتها عبارة عن رسائل تحذير. لكن إذا دخلنا في الحرب أنا أؤكد لك على ما اليوم ما أصبحت عليه القوات المسلحة وما تمكنت فيه وما أصبحت لديها من قدرات عسكرية ومن إمكانيات ومن حتى معلومات استخباراتية وحتى في مجال التفوق والقدرات التسليح على مدى على يعني على في مجال القوى الصاروخية أو حتى في الطيران المسير. نحن قادرين على إنهاء المعركة في غضون لن نقول في غضون أيام، ولنا وإنما في غضون وقت قصير جدا بإذن الله تعالى. وبفضل ما قد أصبحنا عليه ويكفي أن نذكر اليمنيين بما واجهته اليمن من معركة مع القوات البحرية الأمريكية وكيف هزمت.
7: نعم ليست فترة قليلة ما خاضته اليمن 12 عاما من الحرب العبثية السعودية. تقريبا 3 سنوات في حرب مباشرة مع أمريكا ومع إسرائيل. كل هذا الوقت وكل هذه السنوات ما زادت أبناء الشعب اليمني إلا قوة وصلابة. كان يقولها دائما السيد القائد: نفسنا طويل وخياراتنا استراتيجية. لكن الآن يقولها: طفح الكيل والحصار بالحصار والميناء بالميناء، حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني. كل الشكر لكم ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. شكرا جزيلا.
11: شكرا لكم والمستمعين الكرام والطاقم العمل في الإذاعة.
7: دمتم بخير، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام ننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ لكم ما كتب على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية زكريا الشرعبي يقول: زكريا، تتميز القوات المسلحة اليمنية بالإدراك الدقيق للعدو ومعرفة أدق التفاصيل في تحركاته، ومن واقع هذا الإدراك تختار اللحظة المناسبة لعملياتها بما يعطل خطط الخصم ويفقده السيطرة. اليوم يستفيق العدو السعودي على واقع لم يكن يحسب حسابه. تحشيداته التي جمعها خلال الآونة الماضية يتم نسفها واحدة تلو الأخرى، ومخازن الأسلحة تحولت إلى ركام ورماد. والأكثر من ذلك أن كل خطوة يتحركها لدى صنعاء تفاصيلها الدقيقة. سليم المغلس يكتب: المشكلة ليست في تحرك صنعاء لرفع الحصار عن شعبنا، بل في رهان السعودية وأمريكا على إبقاء اليمن تحت الضغط والحصار دون كلفة. وقد أثبتت الوقائع أنه كلما أغلقت أبواب الحل اتسعت خيارات الرد، وكلما حاولوا احتواء النتائج مع الإبقاء على أسبابها اتسعت دائرة المواجهة. عبد الرحمن الأهنومي يكتب: اعتراف إعلام العدو بمقتل عدد من القيادات العسكرية التابعة لأدوات العدو السعودي في السفينة المستهدفة في باب المندب يؤكد أنها سفينة عسكرية كانت محملة بالأسلحة والعتاد العسكري الذي يحشده العدو السعودي لأدواته للتصعيد ضد الشعب اليمني، وهو ما أكدته القوات المسلحة وكذلك أكدته صحف ومصادر دولية. خليل نصر الله يقول: ترامب فقد قدرة المناورة، الكذب وتكرار ذات السردية اتجاه إيران لم تعد تجدي مع أحد، بل باتت مصدر للسخرية وقراءات الانحدار الأمريكي. لم يعد قادر على الخداع، لم يعد بيده ما يمكن أن يفاجئ به. هذا أمر جيد يفترض أن تفهمه دول المنطقة، خصوصا المقربة من واشنطن. أحمد المؤيد يكتب: دائما يكذبون. موقع لوديز ليست المتخصص في شؤون النقل البحري: سفينة تهامة التي تم استهدافها في مضيق باب المندب اليوم كانت تحمل أسلحة لقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. ومحمد الصفي يكتب: السعودي عدو جبان لا يفهم إلا لغة القوة ولا تجدي معه لغة الحوار. 12 عاما مضت خلفت لنا من الدروس ما يكفي لإدراك حقيقة لا تخطئها البصيرة. متى ينصاع وكيف تكسر حدة غروره؟ وأين تخبو نبرة استعلائه؟ ومثله لا يخاطب إلا بالنار، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا مع حزام الأسد حيث كتب: يعتقد العدو السعودي بغباء مفرط أنه يستطيع نقل معركته مع الشعب اليمني إلى الداخل اليمني والاحتماء خلف أدواته وتحشيداتها بعيدا عن تبعات المواجهة. خسئتم. صحيح أن قوتنا المسلحة تتعامل اليوم مع تحشيداتكم وتمركزاتكم العسكرية في بعض المناطق المحتلة بالوسائل المناسبة، لكن ذلك لا يعني أن من يقف خلف هذه التحشيدات ويقودها ويمولها ويدربها ويسلحها ويدفع بها سيكون بمنأى عن تبعات أفعاله، وكل قطرة دم يمنية تسفك في هذه المعركة حتى دماء مرتزقتكم سيقتص لها منكم، ولن يجديكم الاحتماء بالأدوات. ومن يتملص من حقوق شعبنا ويرفض رفع الحصار عن بلدنا ويدفع نحو التصعيد لن يكون بمنأى عن تبعاته. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن منتصرة وبخير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

وَمَنْ

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا،
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
12: والله ما احنا استلاب القراء، والله
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذبها بروسنا، أنا نحذبها بروسنا.
11: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
11: راهن بنا،
23: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطف فلن نخطف، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات
2: أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
7: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. مستمعنا الكرام، في هذه الأيام المباركة، هذا الأسبوع الذي كان فيه بركة ببركة مولد رسول الله، ببركة هذه الأيام المباركة، أتت ضربات قاصمة ومدمرة على العدو السعودي. العدو السعودي ضرب في المخا وفي حضرموت وفي مأرب، لكن كيف ضرب في وسط اليمن؟ هذا ما يفسر الواقع الذي يعيشه اليمن حاليا، تدخل سعودي ومرتزقة وعملاء تتبع الأجندة السعودية، ويريدون مننا أن نسكت ونصمت عن هذه الأجندة. لا والله، لا وألف لا، لن ترونا إلا حيث تكرهون، وكلما حشدتم ستضربون، وكلما حاولتم ستفشلون بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعنا الكرام، للتواصل على رقم الإذاعة يا من موبايل 7728 82 0 88.

0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مجدداً مستمعينا الكرام. مثل ما شرفت المقدمة، موضوع حلقتنا اليوم عن المولد النبوي وعن الانتصارات والعمليات العسكرية المباركة التي نفذتها قواتنا المسلحة اليمنية. فأصبح العميد يحيى سريع يطل علينا بطلته البهية التي تشرح الصدر وتبعث على الروح العزة والفخر والكرامة، وتثلج صدورنا بهذه العمليات التي تجرع العدو الصهيوني العدو السعودي وبال فعاله، وسيذوق أمر وأمر وسيذوق خسرا يتلوه خسر. مستمعينا الكرام، نستقبل أول اتصال ونقول ألو. ألو، وعليكم السلام.
1: معكم صبرية، ممكن أشارك معكم؟
0: تفضلوا.
1: يعني الكلام اليوم عن المولد النبوي صلى الله عليه وسلم،
0: عن المولد النبوي وعن التطورات اللي بتحدث.
1: أيوة، عليه الصلاة والسلام نبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: صبرية من؟ صبرية من؟
1: صبرية محمد صالح، بس أنا سأشارك باسم والدتي وحدة العزي حمادي إسحاق.
0: من؟
1: ما مش معي بطاقة. وحدة العزي حمادي إسحاق.
0: وحدة العزي حمادي إسحاق.
1: أيوة. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول، ومولده صلى الله عليه وسلم يجب علينا الاحتفال به، فقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال الله سبحانه وتعالى يعني في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني يجب علينا نحن نوجله ونعظمه اليوم الذي ولد فيه، ونظهر أيضا الفرحة في ذلك، من ذلك أيضا إغاظة للكفار والمنافقين. نعم. الذين يعني لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الفرح بذلك، واللهم صلى الله عليه وسلم عليه. أما من ناحية يعني العدوان الذي يعني كان علينا من السعودية، والآن تجمع المرتزقة في عدن وفي حضرموت وأيضا في المناطق الجنوبية منها يعني كعز وباب المنداب، ويعني بيحاولوا قدر ما يستطيعوا أن يتلملموا، لكن قد الباري سبحانه وتعالى قد شطط الله شملهم ما عبش لهم يعني مخرج. الشعب خلاص صمم إن شاء الله بإذن الله، إحنا مع قواتنا المسلحة ومع السيد سلام الله عليه، وإن شاء الله ربي ينصرهم عليهم، وإن شاء الله موفقين ربي، إن شاء الله يثبت أقدام المجاهدين، إحنا بندعي لهم والله يحفظهم وينصرهم ويخذل المنافقين ويزلزل أقدامهم إن شاء الله، منصورين إن شاء الله بإذن الله
0: سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم. إذن مستمعينا الكرام، هذه الأحداث التي تحصل في الأيام الحالية، قصف ويعني تحركات مباركة من القوات المسلحة اليمنية استباقية. فلمن يقول لماذا نغبشتم بيوت الحرب؟ إن لم تنغبش هذه البيوت ستأتي تلك الحرب والدبابير لتلدغك بسمومها. فهذا ما يهدف له العدو المجرم السعودي في السيطرة على بلادنا ونهب ثرواتنا، ويحاول بشتى الطرق والوسائل، سواء بالحروب الاقتصادية، بالحصار، ببث جواسيسه أو دس جواسيسه، وببث الخلافات والنزاعات، وحتى بالعمل العسكري المباشر، سواء كان بضباط سعوديين أو ضباط من المرتزقة أو أي كان، برعاية سعودية أمريكية لاستهداف يمننا الحبيب. فلمن يريد أن نبقى ساكتين، خسئت، فهذا أبعد عليكم من عين الشمس أن تركعوا شعبنا اليمني الصامد العظيم، الشعب الذي تربى على الحرية وتربى على الكرامة. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: معك خليل باش.
0: حياك الله يا خليل.
2: الله يحييك، كيف حالك؟
0: نحمد الله، ونكيف
2: الحمد لله، نحمد الله ونشكره مع الله.
0: كيف المعنويات؟
2: المعنويات عالية
0: عالية، واستظل عالية فوق السحاب بإذن الله. تفضل يا خليل.
2: إن شاء الله. أولا هنا استهداف المرتزقة في المخا وحضرموت وباب المندب، ثانيا عن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربيع الأول عام الفيل، فبما رغبة انت لهم. وثالثا أن نعظم وأن نتبع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ومربينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى إن شاء الله أني أفوز
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. لتنويه مستمعينا الكرام بجائزة آخر هذه الفترة وسحب أو سحب على جائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق إف إم للمتصلين. نرجع للموضوع، فلما نقول هذه الضربات كلها ببركة المولد فهذا كلام حقيقي. فعندما نعود وننظر إلى سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم نجد أنها سيرة عزة وسيرة جهاد، فنستمد منها تلك الروح الجهادية العالية التي تدفعنا قدما نحو الأمام لمواجهة هؤلاء الأعداء الطاغين المستكبرين الذين يريدون أن يقهروا شعبنا اليمني العظيم. فمن سيرة رسول الله وبحكمة يمانية وصفها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم سنقود هذه المعركة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سننتصر وسننتزع حقوقنا انتزاعا وسنحرر أرضنا وسنعيد لبلاد الحرمين الشريفين حرمتها بعد أن نطهرها من دنسها هذه الأسرة الفاسقة، الأسرة التي أصبحت ليست أكثر من نعال للأمريكي ولا أكثر من بقرة حلوب ولا أكثر من ضرع يدر الفلوس والأموال على ترامب وعلى نتنياهو وعلى كل الصهيونية العالمية. النظام السعودي هو أحد الركائز الأساسية للصهيونية العالمية، هو يمثل والخليجي بشكل عام هو يمثل الداعم المالي الأول للصهاينة، هو يمثل الداعم الأول لقتل المسلمين وبث التفرقة فيما بينهم، هو من دعم ومن كان يدعو للجهاد في أفغانستان وهو الذي حرم الجهاد في فلسطين، وهو الذي كان يريد أن يذهب لسوريا فترك فواجه مثلا الشيعة في سوريا وترك الإسرائيلي يسيطر على ريف القنيطرة ويسيطر على ما سيطر عليه، هو الذي كان يدعو لطرد حزب الله من لبنان وهو الذي يسمح ببقاء العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي نهر الليطاني وفي كل هذه الأماكن. هم هؤلاء الخليجيين الطب المطبعين الخونة الذين هم ليسوا إلا أداة صهيونية لبث الخلافات بين أمتنا العربية والإسلامية. مستمعينا الكرام نستمر الاتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: محمد أحمد الترابي.
0: محمد أحمد
3: الترابي
0: حياك الله.
3: طبعا هذا العدو فاشل يعني في كل مواقفه طوال هذه الفترة السابقة، يعني نكبر 12 عاما أو أكثر، وهو يعني يطبق الحصار على الشعب اليمني. فعندما أراد الشعب اليمني أن يتحرك ثار ثورته، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الصادقين الثابتين لن يتزحزح هذا الشعب بإذن الله تعالى، وسينتزع حقوقه من هذا العدو الخبيث المتصهين. والآن هذا العدو السعودي يريد أن يستنجد باكستان وتركيا والعديد من الدول في تشكيل هذا الحلف، هذا الحلف الفاشل الذي قد فشل، الحلف الذي قبله ما يقارب يعني 17 دولة فشلت، ثم استنجد بأمريكا وفشلت، ثم يعني بالعدو اليهودي الإسرائيلي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه البقرة الحلو في كل مواقفها وفي كل تحركاتها ستفشل بإذن الله تعالى، فهو الداعم لكل الفتن في أنحاء المعمورة في كل الدول الإسلامية بإذن الله تعالى. لن ينال إلا الفشل والخزي والذل والعار بإذن الله تعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أستاذ محمد. مستمعينا الكرام أما الآن ففاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام بعد الفاصل، فنعود الى استقبال اتصالاتكم والتذكير برقم الاذاعه من موبايل 7728882088 نستقبل اتصال ونقول الو. الو الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلوا.
1: معكم البتول يحيى،
0: تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك يا تقوى القلوب ربيعها، شوقا إليك وكلنا استبشار، يا خير مبعوث، يا خير مبعوث بعض مقائد، طبعت بيوم قدومه الأنوار، صادق الوعد الأمين المجتبى من ربنا والمصطفى المختار، ورحمة للعالمين ومنة وعدالة وسكينة ووقارا، فأهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حته الدهر ماء باردا، أتيناك بين القصر والعصر اللضا، ولاء وحبا واتباعا مؤبدا، يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن صلى على المختار ما عاد مفردا، صلاة الله عليك في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأوعد، وآلك ما هز اليماني وأراد.
0: صح الله لسانكم، ما شاء الله، أبيات جميلة وتصف هذا الواقع الذي يعيشه الشعب اليمني في ذكرى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مثل ما قلنا، ذكرى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هي ذكرى نستمد منها العزة والكرامة، نستمد منها الحكمة، نستمد منها العزة من رسول الله، رسول الله الذي أفنى عمره في الجهاد، رسول الله الذي قاتل كل الكفار والمنافقين واليهود، رسول الله الذي مثل الأسوة والقدوة لأعظم وأنجح وأحكم قائد عرفته البشرية، رسول الله الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، رسول الله الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى آمرا لنا بالاقتداء به في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله الذي عرفنا معنى العزة، رسول الله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، رسول الله الذي مثل الكمال البشري، رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فها نحن اليوم وفي تلك الدرب، درب العزة والكرامة، درب الجهاد والاستشهاد، الطريق التي أراد لنا رسول، التي أراد لنا الله وأراد لنا رسوله وأراد لنا أعلام الهدى أن نكون فيها، طريق الإسلام الحقيقي، طريق نستعد فيها أن نبذل أرواحنا، طريق نبذل فيها نفوسنا ونحن مبتسمين سبيل حريتنا وفي سبيل كرامتنا وفي سبيل أولا إعلاء كلمة ربنا، في سبيل مواجهة الطغاة والمستكبرين، في سبيل تحرير مقدسات المسلمين، في سبيل إعادة هيبة المسلمين، في سبيل تخليد اسم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى من يغتاظ من هذه الاحتفالات ويغتاظ من الضربات على الأعداء، لن نقول له إلا مت بغيظك، كما يعض اليهود أسيادك الأنامل، عض أناملك مثلهم من الغيظ، فوالله لن تجدوا من شعبنا إلا التفافا أكثر وأكثر حول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وعشقا يتجدد وعشقا يتأكد بدماء هذا الشعب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: ونهنئكم من نافذة المعجمة أبو الشريف.
0: كما هي التهنئة منا لكم، الاسم الكريم، تفضلوا.
1: معكم سندس.
0: سندس من؟
1: شارك باسم دينا بش مهي بطاقة.
0: ايش مبوش؟
1: محمد العاشق.
0: محمد العاشق.
1: ايوه.
0: تفضلي.
1: نبدأها بآية قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يجمعون. المولد النبوي الشريف هو مناسبة يحيي فيها المسلمون ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى طريق الحق والخير. يوافق المولد النبوي الشريف اليوم 12 من شهر ربيع الأول عند كثير من المسلمين، ويذكر فيه الناس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة ورحمته وصدقه وأمانته، كما يحرص كثيرون على قراءة القرآن الكريم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستمتاع إلى الدروس والمحاضرات التي تتحدث عن سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وأعماله الصالحة. وتعد هذه المناسبة فرصة لتعزيز المحبة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكير المسلمين بأهمية التمسك بالقيم الإسلامية مثل الصدق والأمانة والتسامح والإحسان إلى الآخرين. وشكرا.
0: شكرا لك.
1: ممكن من خالة تشارك؟
0: خالة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معاكم فاطمة.
0: فاطمة من؟
2: باسم أمي.
0: تفضلي.
2: رجاء سعد.
0: رجاء سعد.
2: صالح إسماعيل.
0: رجاء سعد صالح بر إسماعيل.
2: أيوه.
0: المهتدي.
2: ماشي.
0: من؟
2: سعد إسماعيل آخر اللقب.
0: أيوه. تفضلي.
2: إن المولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة تذكر المسلمين بسيرة وطبق خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعوهم إلى الاقتداء بأخلاقه والعمل بتعاليمه أو إسلامه حتى يسود الخير والمحبة والسلام في المجتمع. وشكرا.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، استمعنا لبعض الاتصالات واستمعنا لرسائل المواطنين الأحرار أبناء شعبنا اليمني العزيز. نستقبل زيد اتصال بعدين ندخل في فاصل قصير. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف أنت يا أخي يونس؟
0: الحمد لله.
3: معك وفاء.
0: تفضلوا. وفاء من؟
3: وفاء بنت صالح محمد عايض الجلاء.
0: صالح محمد
3: عايض الجلاء.
0: عايض الجلاء.
3: أيوه.
0: تفضلوا.
3: ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن الله نحن متفائلين بالانتصارات العظيمة التي ستشهدها اليمن بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحرر الجنوب بالكامل بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، الآن فاصل قصير ثم نعود إليكم.
4: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، الأحداث الحاصلة ذكرتني بقصة، فهذه القصة تقول أن هناك لصا حاول دخول أحد المنازل، فعندما دخل تفاجأ ووجد 2 أخوة، فارتعب قليلا، فعندما رآهم يتشاجرون اضمأن، فدخل وساند أحد الأخوة على أخوها الثاني. فهذا الأخ اللي ساندها اللص ظن أن اللص على حق وأن أخاه على باطل، فبدأ اللص يحاول أن يفتن بينهم بينما هو ينهب البيت، فيأتي ليأخذ شيء ويقول لهذا أنت على حق، أوصل يعني اقتل أخاك اضربه، إلى أن انتهى. فعندما واللص قد خارجي نهب البيت، قام الأخ الذي وضرب اللص، فقام الأخ الثاني اللي سانده اللص بمقاتلة أخوه من أجل هذا اللص. وهذا اللص هو يمثل الحكومة السعودية، والأخ الأول يمثل حكومة صنعاء، والثاني اللي واجه أخاه من أجل اللص هو ما يمثله مرتزقة النظام السعودي أو حكومة الفنادق، حكومة الفنادق. فللأسف صحيح أنها قصة فيها من الطرفة، لكنها تشرح الواقع. فعندما يأتي اليمني ليقاتل اليمني خدمة للسعودي، أليست هذه هي الخيانة بعينها؟ عندما يأتي ليقول أنا أفضل لي أني أوالي إسرائيلي أو أوالي ذيل الإسرائيلي ولا أن أتحد مع الحوثي، تمام أنت أخي نختلف أنا وأنت، نطير ملحنا وأنت، دون تدخل خارجي سنصلح، نحن أخوة في النهاية، كلنا يمنيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كلنا يمنيين، كلنا من موطن الإيمان والحكمة. أما ليأتي التدخل الخارجي ويحاول أن يركع شعبنا وأن يقوي بعضنا على بعض، وليس يقوي أو ولا نتقوى مع بعضنا البعض، يقوي الجنوبي على الشمالي ويحاول أن يسند هذا ويحاول أن يكسف هذا، فهذا هو العار. إن سكتنا فهو عار علينا، سواء أكنت جنوبيا أم شماليا، إن رضيت بتدخل سعودي في أرضك وتدخل عسكري ألا تخرج ورقة ولا تصدر وثيقة ولا يستطيع رئيسك أو قائدك أن يصدر أمر إلا بأوامر سعودية، فهذا هو الذل وهذا هو العار وهذا هو التجسيد الفعلي للخيانة للوطن والأرض والعرض والكرامة وللدين الإسلامي. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سمية محمد نعمان.
0: سمية.
1: أيوه محمد نعمان.
0: تفضلي.
1: نحيي القوات الصاروخية على ضرباتها التي توجهها إلى السعودية، وأن تتعاون معهم. ونحيي السيد القائد يحفظه الله ويديم مولانا قائدا وسيدا على الانتصارات التي تأتي إلينا، وتحية للعميد يحيى سريع على بيانه العادل وعلى كلامه الذي يرفع فينا المعنويات عالية جدا. ونقول للسعودية مهما فعلت ومهما حسدتين اليمنيين صامدين، عاد التقيتي إلا القليل من الضربات، عاد ستتلقي منا الكثير. ونقول لإخواننا المجاهدين يضربوا بيد من حديد، والنصر لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر.
0: الموت
1: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. شكرا.
1: أنا خلي شارك
0: لك، تفضل.
1: خلي شارك معكم.
0: خلي يلا.
2: السلام عليكم، معنا محمد نعمان.
0: اسمك؟
2: هارون محمد نعمان أولي.
0: هارون محمد نعمان.
2: أيوه.
0: كيف حالك يا هارون؟
2: الحمد لله.
0: مكيف؟ مرتاح؟ يا هارون.
2: نحيي القوات الصاروخية على مرافقية.
0: نعم كلنا نحييها. والسيد عبد الملك، خلوني حاكي هارون، خلوني حاكي يا هارون.
2: والله محمد هارون بيروت
0: الناس يا هارون
2: حياة مدينة
0: يا هارون
2: وشكرا
0: هارون كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: ايش تعرف عن المولد؟ ايش انت تدري ما هو المولد النبوي؟
2: ايوه
0: ايش هو؟

0: شكرا.
1: إذا مثل ما سمعنا هذا الطفل الصغير نفسه تنشرح وصدره ينشرح ونفسه تطمئن عندما يرى زينة المولد النبوي، فمن الفطرة أن الإنسان يحب إظهار الفرحة بمن يحب. مثلا إن كان مثلا معك حفل تخرج أو حفل زفاف أو مناسبة، فتأتي وأنت بالألعاب النارية، بالسيارات، الذي مستطيع يعمل ذبيحة، عزيمة، فكلها من إظهار مظاهر الفرح بهذه المناسبة. فعندما يأتي ذكرى خير خلق الله، كيف يجب أن نظهر الفرح به؟ يجب أن نظهره أولا باكتدائنا به والسير على خطاه والاكثار من ذكره والزينة من أجله وإظهار مظاهر الفرحة من أجله. سمعنا كرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هل اسمها كريم؟
2: الاسم أشواق عثمان خلوط عبد.
0: حياك الله، تفضلي.
2: الله يحميك يا أخي يونس، البث مقطوع عندنا.
0: ما شو علي هذا الشيء؟
2: إيش الموضوع؟
0: ما أنا إيش داري والله.
2: إيش الموضوع؟ يعني موضوع الحلقة.
0: عن المولد النبوي وعن التطورات، الضربات العسكرية لتجمعات العدو.
2: التطورات العسكرية هذا بفضل الله ثم بفضل جهود أبطال القوات المسلحة والطيران المسير اليمنيين حفظهم الله، وإحنا بواجبنا إننا ندعو لهم بالتوفيق وتسديد الضربات إن شاء الله لنمكن العدو، وإن شاء الله سنرد بالطاعة بطاعين. وقال تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحن سنعتد بمثل ما اعتدى علينا وأكثر إن شاء الله
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: ممكن معي مشاركة؟
0: تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: معكم منيرة خليفة.
0: تفضلي.
3: التطورات العسكرية في هذه الأيام إنما هي رد منا على العدو والمعتدي الذي يتحلق فوق سمائنا ويردنا حافظة جمهوريتنا العزيزة الحرة الأبية، ونحن نرد لهم بالمثل، وحسب ما يرد في الأخبار وما يأتي في كل المقدمات التي نسمعها أن نحن في تقدم، وأن نحن الحمد لله دعونا الله بتجاهد من الله تعالى منتصرين، وأننا لم نستسلم لهم ولم نحبك على كل ما اعتدوا به. فنحن عندنا الرد الذي يسقط كل العالم واجعل الكل العالم ينذهل من أهل اليمن وأبطال اليمن. تحياتي للجيش واللجان الشعبية والطيران المسيرة، ونحن ندعمهم بكل قوتنا. وشكرا والسلام عليكم.
0: شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة. مستمعينا الكرام، هذه التطورات ليست إلا ببركة عودتنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى أوامر كتاب الله. فتخيلوا أن اليمن كانت قبل أقل من 20 عام كانت يمنا دون كرامة. يمن يأتي السفير السعودي والسفير الأمريكي ليتحكم في قرارات الدولة. يمن لا سيادة فيه لا أمن فيه. واليوم بعد أن عدنا لثقافة القرآن الكريم، للثقافة التي أرادها الله لنا، أعاد الله لنا عزتنا وكرامتنا، أعاد الله لنا عزة الشعب اليمني التي لطالما عرف بها. الشعب اليمني هو شعب العزة وشعب الكرامة وشعب التضحيات، الشعب الذي يساند كل مظلوم على وجه هذه الأرض. والميادين هي خير برهان، لا نتحدث فقط من واقع مبالغة أو فاخر، فالميدان يتحدث. نرى أن أبناء الشعب اليمني هم أكثر من ساند، يعني ساندنا الشعب الإيراني عند الاعتداء الأمريكي، وساندنا شعب غزة، وساندنا الشعب اللبناني. كل هؤلاء ساندناهم من المنطلق والمفهوم والمبدأ القرآني الذي تربينا عليه. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو، وعليكم السلام.
4: ألو. أحمد زايد الحسمة.
0: أحمد
4: زايد الحسمة، أول مرة كذلك.
0: زايد
4: أحمد الحسمة.
0: عبد الصمد
4: الحسمة.
0: ها الحسمة.
4: نعم.
0: حياك الله يا أحمد. أحمد زايد الحصمة.
4: نعم
0: تفضل.
4: أولا يجب أن نحتفل بعيد المولد النبوي، لأنه إذا ما احتفلناش بعيد رسول الله بمنع نحتفل. رسول الله هو الأولى أن نحتفل به، قل برحمة الله وبذلك فليفرحوا، هذا قال الله في القرآن. والقوى الصاروخية، الحياة القوى الصاروخية، والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: لبيك يا رسول الله.
0: لبيك يا رسول الله.
4: لبيك يا رسول الله.
0: شكرا لك يا أحمد. إذن مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لهذه الرسائل القوية من أبناء الشعب اليمني التي تؤكد تضامنها ووقوفها الجاد والفاعل مع قوات المسلحة اليمنية، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، الآن إلى فقرة السحب، فقرة التي ينتظرها الجميع، نسوي السحب والقرع. صاحب الحظ الفائز وصاحب الرقم 15، من هو هذا؟ هي الفائزة معنا، هي وحدة العزي حمادي. ألف ألف مبروك يا وحدة، نتمنى منك أو من ولي أمرك إرسال صورة البطاقة الشخصية إلى رقم الإذاعة يا من موبايل أو واتساب 7782882088. إلى هنا مستمعي الكرام تكون فترتنا قد انتهت، لكن الإذاعة وهذه الفترات لم تنتهي بعد، سنظل معكم في كل أربعاء، ونتمنى منكم كنصيحة مني في هذه الأيام المباركة أن نحيي هذه الذكرى بكل ما استطعنا، أن نظهر الفرحة، أن نقتدي برسول الله، وأن نحاول أن ندعم القوات المسلحة اليمنية تأييدا لهذه الضربات المباركة على العدو الصهيوني السعودي وصهيوني. وصلنا إلى ختام هذه الفترة العصرية، كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج عادل الأشول، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: ولله عاقبة الأمور وما رميت إذ

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جداً في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: 98.5.
7: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن يحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لأنها الزاد المبلغ ليوم المعاد والموصل إلى رضا رب العباد، هي وقاية من سخط الله ووقاية من عذاب الله ووقاية مما يدهم الإنسان يوم القيامة من الأهوال والشدائد. هي جلباب تقيك من دؤن يأتي إليك ملك الموت عليه السلام لقبض روحك، يقيك من شدائد وأهوال القبر، ويقيك من شدائد وأهوال يوم الطامة يوم الصاخة يوم الحاقة، ويقيك من شدة الحساب، ويقيك من هول المطلع، ويقيك من نار جهنم. تفوز بهذه التقوى برضا الله، برحمة الله، بحسن الاستقبال عند نزول ملائكة الموت، اتيان نكير ومنكر، بالتضمين والتأمين عند خروجك من قدرك، بالتضمين والتأمين في خلال الحساب والعرض ومواقف يوم القيامة، بالتأمين أيضا والتضمين من الأهوال والشدائد التي تشاهدها كل إنسان، بل كل ذي نفس منفوس من الجنة والناس والوحوش والحشرات، وما من دابة إلا وسيحشر يوم القيامة ويشاهد الأهوال. الأتقياء المؤمنون يأمنون من هذه الأهوال، يشاهدونها كما نشاهد الآن الشدائد والأهوال التي تقع في البر والبحر على شاشة التلفزيون، لا يفزع الإنسان ولا يخاف. لكن بقدر هذا الإيمان وبقدر هذه التقوى يكون التأمين والتضمين، وبقلته يقل الأمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والتقوى كذلك هي الإيمان تزيد وتنقص. وانظر إذا يشتع ومعك أدفئة كثيرة كنت آمن من البرد، وبقدر ما يرق الدفاء يكون البرد. كذلك الإيمان يوم القيامة بقدر ما يرق هذا الإيمان وترق هذه التقوى تكون الأهوال والشدائد. ولذا ورد في بعض الأحاديث أن لشدة الزحام يتصبب الناس والمحشورون جميعا عرقا، ويكون الناس على قدر إيمانهم، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل إلى شحمة أذنه، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يصل إلى صدره، على قدر إيمانه يخف العرق وشدة الزحام والضيقه والضنك. ومن الناس من يكون في القمة في الإيمان فترحل لهم نوق من نور على شفير قبره، ثم يركب عليها وتطير به إلى باب الجنة، فلا حساب ولا شدة نزاع ولا شيء، ولا يعرض لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، تطير بهم إلى باب الجنة. ومنهم من يركبون مراكب من نور تطير بهم إلى عرفة المحشر، فتنصب لهم أيضا كراسي من نور يجلسون عليها بعد أن يسقون من حوض الجنة بكف محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وينتظرون للأذن لهم بدخول الجنة، يتفرجون على أهل عرصة القيامة وهم يحاسبون ويعرضون وتعرض أعمالهم عليهم، فينتظرون للأذن فقط. هؤلاء قمة، وانظر كم بينهم وبين الدرجة الأولى. الدرجة الأولى يركبون على نوق من نور ينتظر بهم إلى باب الجنة، ما عاد يعرضوا على حساب ولا عاد ينتظرون الأذن لهم في عرصة القيامة، وهؤلاء ينتظرون في عرصة القيامة للأذن ويتفرجون على أهل الشدائد، ومنهم أصحاب الأعراف خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني يدخل أهل الجنة الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار، وهؤلاء على الأعراف لا يدرون أناجونهم أم هالكون، بين الخوف والأمان، بين الخوف والرجاء، لم يدخلوها وهم يطمعون، عندهم طمع بأن سيدخلون. الله غفور رحيم ونحن راجون رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ما قد دخلوا الجنة. فيعني الحث على الإيمان، الحث على التقوى، لا يعني من الناس قد انفجره وأعداء الله مع عبد الله يسبروه الله قدم لنا. يعني ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه أهل أن يوفى بتقوى الله لو كان في أعلى درجات الإيمان. ولذا ورد في كتاب الله الحث على الإيمان والحث على التقوى حتى الأنبياء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال كنا في آية من الآيات، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، حتى مع الإيمان. يعني مهما كنت فيه من الدرجات الإيمانية، مهما كنت فيه من درجات التقوى، فأنت محتاج إلى وصية، أنت محتاج إلى موقظة، أنت محتاج أن تطور هذه التقوى، تطور هذا الإيمان ليكون أفضل مما كنت عليه، لأنك بقدر ما تطلع من الإيمان درجة ومن التقوى درجة تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما قربت إلى الله فزت بالسعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا انشراح الصدر ورحابته والطمأنينة والراحة النفسية، مهما كنت فيه من الصعوبات ومهما كنت فيه من النكبات ومهما أتى عليك من الشدائد، أنت مرتاح البال، ما عندك ضنك، ما عندك ضيقة، ما عندك ضبع. لكن إذا كنت بعيدا فبقدر بعدك يكون الضنك ويكون الشدة والضبع، مهما كنت فيه من إيه؟ من الثروة، من الصحة، من الحالة الاجتماعية، مهما كنت فيه من إيش؟ درجات التي احنا نعتقد بأنها من ما يجلب السعادة، ما يجلب هذا الإيمان. الإيمان أفضل ما تجلب به السعادة، ثم أنه يعطيك هذه اللذات ومفرد الجماعات إذا كنت مؤمنا تقيا، فيعطيك على أحسن صورة، تستبشر بإتيان حبيب جاء على ساقه، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه، حبيب جاء على ساقه، عندما رأى ملك الموت عليه السلام مقبلا لقبض روحه قال حبيب جاء على ساقه. فسيكون الموضوع هكذا إذا كان قمة في الإيمان. لكن إيمان القمة في الإيمان يكون عاجزا له، ويعني عاطفا له عن حب الدنيا، بقدر ما يكون في قلبك من الإيمان يكون عزوفك عن الدنيا. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو الذي تنقل في عدة أديان وتنقل في عدة درجات علمية ورجع مراجع عظيمة ووقع عليه من النكبات الشدائد، ولكن آخر مطافه كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالجزء من أهل البيت، ولذا قال سلمان منا أهل البيت. فأخذ الوصايا من رسول الله بالعزوف عن الدنيا وتركها. ناس ما منعه إلا أظن حبل وركوة وما أدري إيش عزمة، يعني حاجات وضوءه وصلاته وما إلى ذلك. قالوا إنه بكى، قالوا ما يبكيك أتخشى الموت؟ قال لا والله ما أخشى الموت، لكن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أخلف من الدنيا شيئا، وها أنا قال الآن قد أخرج من الدنيا وأمضي هذا الرشاوى وهذا الركوى وهذا غسيله، أنه خالف الوصية في مشعل وحبل. واحنا كم تخلصوا يا مادرين جودا من جوان الحرام حتى الله عنه منه لبيتنا من الحرام. كذلك أبو ذر رضي الله عنه عانى في ذات الله معانا شديدة، لأنه الحد بعض الحكم الأموي أيام عثمان بن عفان كان في جنود الثغر الشامي، كان جندي من جنود الثغر الشامي يعني في فلسطين ودي عندك النواحي على مغربة من داوس من حدود الروم. فكان يرى تلحب معاوية بن أبي سفيان، هذا والي ما بدو خليفة، تلحب به بأموال المسلمين ولبسه للحريق واتخاذه للمال الله دوله. كان يعظه ويعني يعاتبه ويأنبه وأحيانا يرفع صوته عليه بهذا الخصوص. فشكاه إلى عثمان، كتبه إلى عثمان أنك إذا عاد لك في الشام حاجة فداركها من أبيلا في طيس سبعية الجن يعني حارس من عند الخليل، فأمره أن يصفه إليه إلى المدينة أن يرسل. فأرسله على رحل بالأوضة يعني على الجمل على عادتك بدون إيش تحت، ما وصل المدينة إلا قد أكل الركاب خشبة الرحل قد أكلت لحم فخذيه. وصل عاد به عثمان وتوسط عنده ذا الناس إنه يبطل، قال لا يمكن أن أترك أمر الله الأمر بما أمر الله وما يعمانه الله إطلاق. عاقب أقطع ألا يجريه ما تحشيه، لا زال على الأمر بالمعروف وما عن المنكر. فنفاه إلى الربدة على بعد تقريبا 270 كيلو من المدينة على في الجهة الشرقية في قفر، ولا زال إلى الآن في قفر على طريق العراق وعلى طريق الشام، ما أدري على أي طريق، يعني تقريبا على طريق العراق وعلى طريق الرياض الآن. ونهى الناس عن تشييعه والخروج منه، وقال من خرج منه ولا شيح في الخروج ولا ودعه إلى خارج المدينة فقد حصل خليفة وسينال فين الخليفة العقوبة، ما شيحه إلا علي عليه السلام. ورغم هذا أرسل عليه فارس يرد علي لعلي شيئا، فأبى علي أن يرجع واستمر في تشييعه إلى خارج المدينة، وهو رضخ الأمر الواقع وهاجر من المدينة وبقي بقية حياته في المنفى. المنفى ما هو في منفى في دولة أخرى، في قبرة لا قريب ولا بعيد فيك ولا حفي ولا لفي، ما بلا هو وما درس زوجته أو جهاله يعني ناس قليل، وما يخرج إلى قبرة ماذا لن يأكل، لكن متوكلين على الله. فجلس في هذه القبرة بقية حياته، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أبا ذر، قال هذا في غزوة تبوك، لأن في غزوة تبوك كانت الشبكة بعيدة عن السفر بعيد، سافر رسول الله وتخلف كثير من أصحابه يصلحوا نفوسهم ويجهزوها بالعتاد والقى، بعضهم تأخر ما الحق الله في حظ الطريق، فكان من تأخر أبو ذر، وكان الذي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، كان من تخلف يعني تخلص يصلح ذات نفسه، يدور له العتاد، يدور له الرشاد، يدور له الدوام، فتأخر. فلما يعني جلسوا بدم على مسافة من المدينة بعيدة، فإذا غبار صاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. يعني بدون متوقع أن أبو ذر بيلحقه، لأن رجل ما هو متخلف عن القتال ولا متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن أبا ذر، فانتظروا حتى تبين شخص، فإذا هو أبو ذر. قال: رحم الله أبا ذر، أتى وحده وسيموت وحده، وسيحشر يوم القيامة أمة وحدة. سر هذا من الأخبار بالغيب، وسيموت وحده. وفعلا أتاه هذا من اللذات وهو في الكفرة، من أهل زوجته ما درت جارية أو بنت أو أطفال صغار في الكفرة، ماذا من يحضر له بقى؟ فأوصى زوجته ومن لديه أن إذا مات ما معهم لا آلة حفر ولا معهم جبان يحفرون. قال: إذا يعني أنا مت فجهزوني وغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، فإنه قد أخبرني بهذا المعنى أو حول بهذا اللفظ أو ما يقارب، قد أخبرني حبيبي بأنه سيمر علي من خير الخلق يصلون علي، ما أدري بهذا اللفظ أو معنى. فلما توفي قتلت زوجته وبي حضره من أهله وكفنوه، وما لقوا من ذي جحزه من ذي إذن ومدوه على قارعة الطريق في كفرة صخرة على وتراها تعجب، لا زال الآن في كفرة. فإذا نفر جاهل قاحلة، فإذا هم أصحابها أنا ناسي منهم، سمت مرواية منهم من أصحابه، فقالوا: يرحمكم الله وارونا هذا الجنازة. من هو؟ خبرونا. فإذا هم أصحابها يبكوا مساكين ينزلوا يحكوا ويقدروا انظروا الأولياء الله، ما احتاجوا حش ولا احتاجوا يجمعوا من كل حدا بفوق ولا شيء، هذا ولي الله ولي الله، لو ماتوا ما لقي من يقبره، هو ولي الله. وجيت عليه امتداد عظيمة لكن كالجبال، ما قاعد عدهم ولا تنسم عن نوابكم أبدا، استن ما عاد أجل استن بعد ما قلتوا لك يكفيهم يعني حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، أول حروب بين المسلمين يألفوها ويعادوها، هذا يعني مصيبة كبرى بين صحابة رسول الله. ولكن المثبت علم الحق وعرفه وثبت، ولم يقل ما دول أصحابه منا وديهم مهزوزين، قالوا منا ما لنا حاجة يا أمير المؤمنين، مثل من قال لأمير المؤمنين: لن أقاتل معك حتى تعطيني سيفا لا يقتل إلا مشركا. يعني يهب له الحين، يقول لما تخرجنا من الصحراء لبن شرط الكار. لكن المؤمنين يعني الصادقين في إيمانهم القمة في الإيمان ثبتوا مع أمير المؤمنين، حضر في بدر من المؤمنين الخلص من أهل بدر 80 أو يزيدون على 80 بدريا من الذين قاتلوا مع رسول الله في بدر في أول معركة، كان أكثر الصحابة بين مقاتل مع علي عليه السلام، والعدد اليسير معتزل طرفين: كأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعمر بن مالك وعبد الله بن عمر ونحوهم، والقلة القليلة من الصحابة الذين كانوا مع إيش؟ مع معاوية، معاوية وعمر بن العاص وبسبن أرضاهم خلقه ما شاء الله عليهم. أبي قنت عليهم علي عليه السلام باللعن في صلاته الفريضة، كان قنت عليهم باللعن أبو الأعور السلمي وعمر بن العاص ومغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وبسبن أرضاه، هم سبعة نفر كان يجلس عليهم أمير المؤمنين باللعن في صلاته، ما قال باش في الصلاة، لعنهم في صلاته. فما هو نافع الإنسان كونه مسلم إذا ما نفع أصحاب صحبتهم لرسول الله وحضورهم في مشاهده وغزوهم بين يديه؟ فقال: لا ينفعنا، ما هناك إلا الثبات والاستمرارية إلى الموت. فلو أن الإنسان عمل عمل أهل الأرض جميعا في عمل الصالح ثم تنكب عن الطريق وأتاه هذا من لذاته وهو متنكب عن الطريق خارج عن الصراط المستقيم، لكان كل عمله ذلك يعني منهج من أساسه، لأن الله كامل له أكبر الأركان. إذن فنحن محتاجون أن نتجلد بجلدة بالتقوى دائما وأبدا. فإذا فارده الإنسان في لحظة من لحظاته عاد إليها بتوبة النصوح. ولنعلم نعلم أن الله إذا عاملنا بعدله أتى بجميع إيش؟ أتى على كل ما أتينا به من عمل صالح، لأن لا يمر على الإنسان قريب يوم إلا ويذنب، والذنب هذا يهدم ما قبل. ما بالله إن عاملنا الباري بكرمه أعاد علينا بعد الإحباط ما قد أحبطنا تفضلا وكرما. أما إذا عاملنا بعدله كل يوم ونستهد ما تجبني كل يوم، مثل ناقبة الغسل سوا تغسل طول يوم ورجع تنقبها آخر النهار سوا، أنا بنسوي كذلك بنعمل أعمال صالحة كثيرة، ولكن احنا بنعمل أعمال سيئة ونحن نعلم ذلك. ما بواحد مننا ما بندري انه عمل عمل سيء، لو ما بلا رفع صوته على اخيه المؤمن، لو بلا غيبته، لو ما بلا نميمه بين اثنين، ورجع تدري انك عملت هذا العمل. اذا تبت تاب الله عليك، لكن هل رجع لك عملك؟ هذا راجع الى كرم الله، ان اراد بكرمه ان يمن عليك باعادتها عاده، وإن أراد أن يؤاخذك على ما مجترمت بعدله فعدله إن تضيئك أنك خدمت بيدك ما عندك شيء. دائما نلجأ إلى الله، لا نخلي إلى عمل عملنا إطلاقا. ولذا ينبغي أن نتلهف الجهاد في سبيل الله، لأن الكفارة عظيمة جدا جدا لا يساويها شيء من الأعمال الصالحة، لأن تضحي بالروح، أن تضحي وتناضل بنفسك بروحك وهي أعز ما لديك، هذا أفضل كفارة يكفرها الإنسان. كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما أدري في غزوة بدر أو في غزوة أحد، بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل في هذه المعركة فإنه إلى الجنة، وكان يأكل تمرات. قال أوليس بيني وبين الجنة إلا هذه التميرات، نبذها من يده الطم يكاتل حتى تشفي. كفارة أصلح جدا، ينبغي أن نتلهف لها ونتعطش لها، ما هو نفر منها فرارا من المجدون، يعني ما هذا من الإيمان. كل الإنسان كما ذكر على الجهاد، قال ردونا في شيخ الحوزة، ردونا في الطابة، يعني الجهاد هو فريضة من فرائض الله، ينبغي أن نمتحنها وأن لا نظن بأنفسنا عن دين الله، عن شرع الله، عن إحياء كتاب الله، عن إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نبذلها رخيصة في سبيل إحياء هذا الدين، لأن بحياة الدين تسعد الأمة جميعا، تسعد جميع البشر. أفلا نضحي من أجل سعادة الناس بما فيها أولادنا وأحفادنا وعشيرتنا؟ سعادة الأمة، انظروا والسعادة الأمة الإسلامية فيها الآن عندما تقابلوا عن الجهاد، سعادة ما هي في أمة إطلاقا، يزومنا الغرب والشرق سوء العدا، يمرضون علينا أحكامهم ثم حجر الحين تحبونا نشبك هذا من ايش؟ من خطط الإسرائيلي العالمي، ما يسمحوا لأي دولة تدخل في التجارة العالمية لا تعطل يوم السبت، يعني يفضلوا مثلنا والله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أما الحين قيشتوا ندخل احنا والنصارى يمعطي ملتهم، قالوا بيت إسرائيلي نتحكم في سيارات العالم وقت صادق، يدخل من بده وخرج من بده، قال لا أحد يدخل في التجارة العالمية إلا ويش،
2: اتحط على يوم السبت اول السبت. اسمع ماذا عار وصمة عار علينا ان احنا نطبقها وما بنصدقوا ذولا المباليع الموظفين. كان معنا عطلة يوم السبت ما عاد احنا متعطلين يوم الخميس كمان عطلة يوم السبت ما هو دائما افضل انه لا يتعطل طول الاسبوع ولا الجمعة ولا يتعطل يوم السبت. بعض البنات قال هو حرام قلت لا ما هو حرام لكن عيب شو عصر نلقى رسول الله واحنا ساعدنا اليهود على سبت وبعضنا ما بدي يتعطل يوم الجمعة بايد يتعطل من المدرسة ولا من الوظيفة فيه وفيه فيها ويقول يوم الجمعة نحتفل بايش سبت اليهود ولا نحتفل الجمعة ثاني سبت لكن خلاص جردنا عن ضمائرنا وجردنا عن ديننا تركنا كتاب الله وتركنا الدين ما عم نأتي إليه لا غفلة ولا شديد احنا معتادين صلاة وما إلى ذلك لا بنشي في شدة علينا ما عاد احنا حرر ما هي من التقوى. التقوى أن تفرح بكل عمل صالح يجيك من عذاب الله من عذاب الله وغضب من أفضل الأعمال الصالحة الجهاد في سبيل الله سواء بنفسك أو بمالك أو بمنفعك بأولادك هذا كله نفقك في سبيل الله جهاد في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم المال لأنه عالم بأن احنا بأننا نحب المال حبا جما فقدمه بأموالكم وأنفسكم. بعض الناس بده يفرح ولا يجهز غادي بده يفرح فوق ويضحي بجبهة ولا يجهز غادي ما يجهز يديه يحد مية ألف ولا حواله تجهيز غادي لا قد اشكرك رحنا أي سلم سلمت المثال ألف ما سلمت فقدنا ذاك الرائع كل هذه الأعمال ترى تنطوي وتنضوي تحته مسمى ما تقوى الله ما تقوى الله شيء واحد يعني نقول قبائس الدنيا إني أصلي وأقعد في جوة المسجد أدلوس وأرتب ويكفي لابد أن نعمل الفرائض هذه أشياء عبادية كمالية نوافل التلاوة والدعاء والاعتكاف في المساجد هذا نوافل ما فرضها ربي علينا ما إلا نافلة من زاد منها الزاد في أعمال الخير لكن الفرائض الصلوات الخمس صيام شهر رمضان حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا زكاة المال ومع ذلك بر الوالدين صلة الأرحام الجهاد في سبيل الله هذا كلها فرائض حين بدع واحد بالنافلة يخلي الفريق هل بيقبل من حين يقول واحد بس ركع طول اليوم لكن ما زكاة تصلي الظهر والعصر كده نفصل أكون هبلي أربع ركعات تنتهي ركعات طول اليوم هو بيقبل منه ما صلى الظهر والعصر أسرها سوا الجهاد فريضة من فرائض الله إذا أخل بها المسلمون جميعا عوقبوا عليها وإذا تقام بها القدر الكافي منهم فقدر عن الآخرين فليحرص الإنسان أن يكون ممن قام بهذه الفريضة لا يجوه يشتيجي من سقط عليها الجبدار إذا كل منا قال قبا يسقط علي قبا جينا الفاهم يسقط عنه عليهم الجوب ما سقط عليه لأنه بيسقط على الناس جمعة وقعدوا مخاطبين بها كله فالاستعداد لهذا الشيء هو جهاد ولذا ورد عن الرسول الله رفع عنها الهادي عليه السلام رواه عنه قال المنتظر لواعي بناء أهل البيت يعني دي مجهز نفسه معد نفسه للجهاد في سبيل الله المنتظر لواعيتنا أهل البيت كالمتشحط بدمه بين سيفه وسلفه يعني إنسان محدث نفسه أنه إذا سمع الواعية من أهل البيت إذا قام القائد من أهل البيت إذا سمع أحد أهل البيت دعا الإمامة ودعا الجهاد أن يكون أول من يجيب هذه الدعوة فإذا وطن نفسه على هذا الشيء فهو جاهز بل شهيد شهيد في سبيل الله المنتظر لواحدتنا أهل البيت كالمتشحط بدمه بين سيفه وسلفه هذا فرصة لنا عاد احنا في ذلك نحمد الله انت ما نسمع الناس يحثوا على الجهاد في سبيل الله، نوطن أنفسنا فقط، نعد إعدادا نفسيا أن نكون أهبة الاستعداد، فنكون بهذا مجاهدين في سبيل الله. هذا تخطيط من الله سبحانه وتعالى، وفرصة، فرصة لنا. فعلى كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حب طاعته، وأن يحببها إلينا حبا يتضاءل معه حب كل محبوب، وأن يحبب إلينا الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الجهاد في سبيله لإرساء قواعد دينه ونشر شريعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مقبلين، مخلصين له الدين، راضين بما نالنا من الصعوبات، مرضين بذلك رب الأرض والسماوات بحقه لا حق عليه وبحق سائر النجاح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الواصلون لأرحامهم، الباذلون لمعروفهم، الكافون لأذاهم، العافون بعد قدرة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: علي عليه السلام، القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: العصف المأكول. وردت هذه المفردة في آخر آية من سورة الفيل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الجاف من ورق الشجر أو الزرع، والمأكول هو الفتات من الطحين والزرع حين يأكله الحيوان ويمضغه. وجاءت الآية في سياق الحديث عن أبرهة وجيشه وفيله العظيم، إذ رأى أبرهة أن الكعبة المشرفة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، فاغتاظ لذلك وأراد هدمها كما تحكي الروايات، فأرسل الله عليهم أسرابا من الطير ترميهم بحجارة من طين مستحجر. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره: كانت الطيور تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها، أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة، فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول، وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فيأكله. ولقد ارتبطت قصة أصحاب الفيل بحدث مهم في تاريخ هذه الأمة، إذ تزامن ذلك مع ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الآجال والتدبير. أقول فيها: الآجال ليست اعتباطية، بل هي تدبيرات إلهية، إما أن تكون لها علاقة بتسريح من وظيفة أو تهيئة المجال لمن يؤدي دور الخليفة. فلا تتألموا آلام المعترضين وسلموا لرب العالمين. في هذه الكلمة إشارة إلى سنة من السنن الإلهية المذكورة في القرآن الكريم، والتي عبر عنها بالأجل أو الآجال، والتي تمس أو تصيب الأفراد أو تصيب الأمم. الله تعالى يقول عن الأمم: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الأمم لها آجال محددة مضبوطة دقيقة، يرتبط بها تكليفها، ترتبط بها مسؤولياتها، تتاح لها فيها الفرص، تمهل فيها الفترة الكافية لتعيد النظر، لتراجع نفسها، لتؤدي ما كلفت به، مثل ما كان لبني إسرائيل مدة معينة جاءهم فيها أنبياء، ثم بعد ذلك عندما غيروا وبدلوا، وبعد كل تلك الفرص الطويلة غيرت الأمة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الرسالة في بني إسرائيل ثم تحولت إلى بني إسماعيل، وهذا مذكور في كتبهم. هكذا بالنسبة للحضارات، الرومان مثلا بقوا فترة طويلة ثم زالت حضارتهم، الفرس كذلك، الأكاسرة بقوا فترة، وهكذا. حتى هذه التي نراها الآن يسمونها حضارة غربية، وهي في حقيقتها جاهلية غربية جمعت كل الجاهليات، أيضا لها أمد ستنتهي إليه هذا الانتهاء. طبعا كل أمة لها نهايتها الخاصة بها. الله تعالى ذكر نهاية قوم عاد، نهاية قوم ثمود، نهاية قوم لوط، نهاية الأيكة، أصحاب الأيكة، نهاية الأقوام المختلفين. هكذا هذه الحضارة أيضا أو الجاهلية، أو هي في حقيقتها أمة من الأمم، أو الأمة المراد بها التي تتبنى موقفا معينا، تتبنى فلسفة معينة، فكرة معينة. الله تعالى قال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن لا نعجل ولا، هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه، هو الذي يقدم أو هو الذي يؤخر. وهكذا هناك الآجال المرتبطة بالأفراد، يعني كل إنسان أعطاه الله تعالى فرصة يتعلق بها اختباره، لأن الحياة الدنيوية هي حياة مرتبطة باختبار. هذه ليست كما يقال هي الجزاء، دار الجزاء في الآخرة، ولذلك دار الجزاء فيها الخلود، فيها الأبدية الدائمة، لكن هذه الدار بأنها اختبار فتكون محدودة، مثل ما في الدنيا الامتحان يكون محدود، ولكن بعد أن ينجح الشخص في الامتحان فيتحول إلى وظيفته الدائمة، عندما يقبل في الوظيفة يبقى مستقرا فيها ودائما فيها، وإذا لم ينجح كذلك سيبقى بعيدا عنها ومعزولا عنها كذلك دائما. يعني نفس الشيء بالنسبة لهذا الإنسان، مطالب بوظيفة، وهذه الوظيفة تقتضي زمن، ولذلك أتاح الله تعالى لكل شخص بحسب الوظيفة المتاحة له هذا الزمن. الله تعالى يقول: يوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني وصلنا الأجل، حددت لنا أجلا معينا. وبالتالي كل شيء في القرآن الكريم يعني مليء بذكر هذا المعنى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجله وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وبالتالي كل شيء له أجل محدد مضبوط، فالإنسان هنا لا يسوف، إذا كلف بعمل لا يسوف، لأنه مثل ما الطالب إذا دخل الامتحان عليه أن يبدأ مباشرة في الإجابة، لا يقول الوقت ما زال الوقت، لأن الأسئلة في الأصل توضع على حسب الوقت، كذلك الاختبارات الإلهية توضع بحسب الوقت. فلذلك إذا هذا الشخص انتهى من وظيفته فهنا يأتي أجله، يعني كل الأسئلة سئل عنها، وبالتالي يعني لا حاجة،
أبلى سريرته وبين حقيقته وتمحص فيه الحق بين الحق والباطل، تميز الحق والباطل فيه، طهرت نفسه أو خبثت نفسه، فهذا يسرح، انتهى الأمر. وكذلك تأتي الفرصة لدورة أخرى لجهة أخرى، مثل ما في الوظائف، الأستاذ يوظف مدة معينة ثم عندما ينتهي يتقاعد لتعطى الفرصة لآخرين. لو أن كل أستاذ أمسك بالوظيفة لما أتيح للآخرين أن يستلموا الوظائف. وبالتالي هكذا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للدورات الحضارية وغيرها، وكل جهة تعطى الوقت المناسب، وبعد أن تنتهي تهيئ المجال لمن يكون بعدها. وكل شخص، القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى عندما يذكر الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالك، يعني بعد أن ينتهي أجلكم، يعني أجل المدة المحددة لكم، إن استمررتم إن أصلحتم فبها ستستمرون، وإلا فستزال عنكم ويستبدل بكم غيركم. مثل ما نراه الآن، هناك دول كانت، السعودية كانت تصور نفسها دولة التوحيد، وأهلها هم علماءهم كبار العلماء، والناس يستمعون إليهم من كل أنحاء العالم، وبعد أن أتيحت لهم هذه الفرصة فرطوا وفدلوا وبدلوا وفسقوا وفجروا ووالوا أعداء الأمة وحاربوا الصادقين المخلصين من المؤمنين وارتكبوا كل الجرائم. فالله تعالى نزع عنهم هذه السلطة وتحولت إلى اليمن، وتحولت إلى محور المقاومة الشرفاء، لأنهم أولى بذلك. وبالتالي يعني هؤلاء الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين، المتمسكين بالكتاب، المتمسكين بالعطرة الطاهرة، المتمسكين بالنبوة، وبالتالي هؤلاء هم الخلفاء، يعني الذين استبدل الله بهم غيره. فلذلك المؤمن لا يعترض، وإذا حتى بالنسبة للقادة الشرفاء، مثلا استشهد السيد حسين، خلفه أخو سيد الملك، استشهد السيد عباس، خلفه السيد حسن، وهكذا. وبالتالي دائما يكون هناك الخليفة الصالح المؤمن، وبالتالي الأجال هذه نهايات لابد منها، مرتبطة بالحكمة الإلهية والتدبير الإلهي والاختبار الإلهي. والمؤمن لا يعترض على تدبير الله، بل يسلم له ويعلم أن الخير كله فيه، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: صبرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
3: جاهزين جاهزين جاهزين
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر

بعد يتطلب إيمان، صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

بيانات ملاحية تؤكد اختفاء عمليات تصدير الخام السعودي عن الرصد في البحر الأحمر مع إيقاف أنظمة التتبع. تراكم التعقيدات أمام العدو السعودي بعد ضرب سفينة للإمداد العسكري وملاحقة التحشيدات واعتراف بمصرع ضابطين سعوديين وإصابة ثالث. رابطة علماء اليمن تدعو إلى موقف إسلامي حازم تجاه جريمة إحراق المصحف الشريف، مسيرات حاشدة ووقفات قبلية تنديدا بالإساءة. شهيد وجرحى بنيران صهيونية في قطاع غزة، وعصابات العدو تهدم منشآت فلسطينية بالجملة في الضفة المحتلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تعود معادلة الحصار بالحصار إلى الواجهة بعد أن كشفت بيانات ملاحية تأثيرا كبيرا على حركة صادرات الخام السعودي. كل الناقلات النفطية بلا استثناء تخشى تشغيل أنظمة التتبع وتتحرك خلسة للتحميل من ينبع، وهي خطوة مؤقتة لن يكتب لها النجاح بتكاليفها الباهظة أولا، ثم بالعقبات التي تنتظرها، ومن ذلك إعلان القوات المسلحة الانتقال إلى ملاحقة السفن السعودية في شمال البحر الأحمر، كما يجري ملاحقتها اليوم في جنوبه. وبالأمس كان الإنجاز استثنائيا في باب المندب بضرب سفينة تنقل الإمدادات العسكرية للسعودية، تزامنت مع ضرب تحشيدات العدو السعودي في المخا ومارب في عمليات راكمت التعقيدات أمام الرياض التي اعترفت بمصرع ضابطين تابعين لها وإصابة ثالث في اعترافات بالتقسيط، مع محاولة للتخفيف من فداحة الخسارة بالترويج لمزاعم أنهم قتلوا بعبوة ناسفة في الرويكب حضرموت، بينما تشير أوساط متابعة إلى أنهم لقوا حتفهم إثر العملية النوعية للقوات المسلحة في 6 من الشهر الجاري. وأمام ذلك يصبح النظام السعودي أمام كلفة وفاتورة متصاعدة في ظل خيارات محدودة قد تقود إلى مضاعفة الكلفة عليه، ولن يتمكن بعون الله من القفز على استحقاقات الشعب المشروعة. وأقصر الطرق معالجة أسباب التصعيد وكسر الحصار على اليمن.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عباط الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن دفعت تداعيات الحظر البحري اليمني المعلن صادرات النفط السعودية إلى التخفي في ينبع، حيث جرت جميع عمليات التحميل خلال الأسبوع الماضي بعيدا عن أنظمة التعارف الآلي بعد أسبوع من عملية نوعية شمال البحر الأحمر.
2: يتحول الحظر البحري اليمني المعلن على السعودية إلى ضغط متراكم على قطاع الطاقة ضمن معادلة يربطها اليمن بكسر الحصار المفروض عليه منذ 12 عاما ووقف الخطوات العدائية السعودية، مؤكدا أن استمرارها يبقي الملاحة والمنشآت النفطية المرتبطة بالمملكة ضمن دائرة الاستهداف. في جديد ما كشفته تداعيات هذه العملية، كشفت رويترز عن مؤشرات تظهر أن كلفة المواجهة بدأت تطال بنية تصدير النفط نفسها. فميناء ينبع الذي رهن عليه النظام السعودي ليكون رئته الغربية بعد اضطراب مضيق هرمز بات يعمل داخل بيئة مخاطر مرتفعة. كشفت رويترز في تقرير نشرته الأربعاء نقلا عن فورتسكا المتخصصة في تحليل تدفقات الطاقة وتتبع شحنات النفط والغاز أن جميع عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع خلال الأسبوع الماضي جرت في الخفاء، وفي هذا ما يؤكد أن عملية الأربعاء الماضي شمال البحر الأحمر آتت أكلها وفرضت على السعودي أن يهرب إلى التخفي بعد تأكيد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تسمح بمرور سفينة سعودية سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب الشعب اليمني المحقة ويرفع الحصار عنه. التخفي السعودي وإن كان يعني التعامل بجدية مع تحذيرات اليمن إلا أنه لا يعني زوال الخطر عن الملاحة السعودية، بل يمثل انتقال الصادرات السعودية من الملاحة الطبيعية المعلنة إلى حركة أكثر تعقيدا وكلفة مع ارتفاع تكاليف التأمين وتغيير شركات النقل استراتيجيات الإبحار، بينما يستمر استهداف منشآت ينبع وجيزان في إطار معادلة تربطها القوات المسلحة بالتصعيد واستمرار الخطوات العدائية السعودية.
0: بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
2: وهكذا يصبح النظام السعودي أمام كلفة وفاتورة متصاعدة، على الرغم من أن معالجة أسباب التصعيد وكسر الحصار على اليمن تبدو أقل كلفة من المخاطرة بمستقبل النفط السعودي وحضوره في أسواق الطاقة العالمية.
1: نشر موقع سوار أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الصناعية لآثار استهداف خزان نفط كبير في مصفة جيزان النفطية بالسعودية. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة أن خزان نفط كبير تعرض للهجوم واشتعلت فيه النيران في مصفاة جيزان النفطية جنوب السعودية في أعقاب هجوم طائرة مسيرة في 5 أغسطس الجاري، وعلقت السعودية العمل في المصفى حتى نهاية الشهر الجاري. اعترفت أوساط إعلامية تابعة للعدو السعودي بمصرع ضابطين سعوديين وإصابة ثالث في الرويك بحضرموت. وزعمت تلك الأوساط أن الضباط ألقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة، فيما تشير أوساط متابعة إلى أنهم قتلوا في الضربة التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الرويك والعبر والثنية في 6 من الشهر الجاري. وكان مصدر أكد للمسيرة كشف أن العملية طالت غرف القيادة السعودية وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الضباط المسؤولين عن قيادة التحشيدات العسكرية. إحراق القوات المسلحة سفينة سعودية تنقل معدات وأسلحة لمعسكراتها في المخا يضع العدو السعودي وأدواته أمام تعقيدات في تمويل معسكراته بالإضافة إلى تعقيدات التموضع.
3: القوات المسلحة تحبط نقل أسلحة لمعسكرات السعودية في المخا على الساحل الغربي، وتحيد سفينة سعودية محملة بالعتاد العسكري خلال عبورها لباب المندب. إنجاز بأبعاد متعددة، يبدأ من وضع تحركات العدو السعودي وأدواته تحت الرقابة، وصولا إلى ضرب الإمدادات والتمويل العسكري، الحد من قدرة العدو على الاتصال بالمعسكرات وتعزيزها بالقدرات العسكرية واللوجستية. عملية ضرب السفينة التي تستخدم لنقل العتاد العسكري تأتي بعد أيام قليلة من استهداف القوات المسلحة لمخازن أسلحة في ميناء المخا وملاحقة تجمعات المرتزقة وأحداث إرباك في تموضعاتهم ومنع تمكينهم من الاستقرار. تتزامن عمليات القوات المسلحة لضرب التحركات العسكرية في الأطراف الساحلية مع عمليات مشابهة في جبهات أخرى، بينها استمرار استهداف معسكرات السعودية في محافظتي مارب وحضرموت. بيان القوات المسلحة أكد استهداف تحشيدات وتجمعات ومخازن أسلحة ومقار قيادية في تداوين بمحافظة مارب بالتزامن مع ضرب أهداف مشابهة في المخا. هذه الملاحقة الدقيقة التي تجري منذ مطلع الأسبوع الجاري كبدت العدو السعودي عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوفهم، وأحبطت جهود أشهر من التحشيد والعمل تحضيرا للتصعيد. من منظور عسكري واستراتيجي، فإن عمليات القوات المسلحة تأتي ضمن خطوط من الأهداف العملياتية، تحويل المعسكرات ومقار القيادة التي أسسها العدو السعودي كنقاط للتحرك إلى ساحة مستهدفة وتحت النيران، إحباط الخطط التي أعدها العدو للبدء في التصعيد، وقف تمكين السعودية من التحرك بحرية في المعسكرات والمناطق المستهدفة. في وقت دفعت فيه القوات المسلحة خلال الفترة الماضية على منع العدو السعودي من استباحة الأجواء اليمنية، سواء من خلال الدفاعات الجوية التي تحد من تحرك الطيران الحربي في الأجواء، أو من خلال الرد الحاسم لكل اختراق بالطيران الحربي أو المسير. هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية في معركة اليمن لكسر الحصار ولاحقا تحرير المحافظات المحتلة. فبعد أن كانت معسكرات العدو محمية وتحركات أدواته ومرتزقته الميدانية تحدث تحت غطاء جوي، باتت مكشوفة وغير قادرة على التموضع والتحرك الجماعي بحرية بحماية من تكثيف سلاح الجو للطلعات الجوية ومئات الغارات اليومية.
1: اعترفت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بأن الاعتداءات الأمريكية على اليمن العام الماضي أسفرت عن استشهاد 153 مدنيا وفق تقييم داخلي أرسل إلى الكونغرس.
4: بعد أكثر من عام على العدوان الأمريكي على اليمن في إبريل 2025 والذي أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين وتوثيق هذه الجرائم من قبل جهات رسمية ومنظمات دولية ومحلية، أقرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن مسؤوليتها عن قتل 103

0: المتضررين بحسب تقديرات التقرير والجهات الحقوقية. واعترف البنتاغون في تقريره إلى أن هناك 15 جريمة إضافية في اليمن لا تزال قيد المراجعة والتدقيق بناء على تقارير تلقتها منظمات غير حكومية. التقرير المكون من 12 صفحة للاعتداءات التي نفذتها الولايات المتحدة عام 2025 في اليمن والعالم أثار انتقادات حادة من مسؤولين حكوميين، ووصفوا التقرير بأنه مهزلة لعينة ومحاولة للتبييض، واعتبروا أن وزارة الحرب لا تتمتع بأي مصداقية فيما يتعلق بتقييم الخسائر المدنية، في إشارة أن ضحايا الهجمات أكثر بكثير.
1: أدانت رابطة علماء اليمن الجريمة الأمريكية النكراء بحق المصحف الشريف وإقدام مرشح أمريكي على إحراقه للمرة الخامسة في غضون عامين، واعتبرت أن هذه الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية ونتيجة صمت الأمة وتسابق أنظمة عربية وإسلامية لنيل الرضا الأمريكي وتواطؤها معه ضد الأمة، ودعت إلى غضبة إسلامية لكتاب الله وموقف حازم عملي من قبل الدول الإسلامية بقطع العلاقات كافة بأمريكا والشعوب إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية، وشعبنا اليمني إلى أن يكون في صدارة الموقف، لافتة إلى أن الأنظمة العميلة لأمريكا كالنظام السعودي شركاء في هذه الجريمة، وقد أساء للكعبة المشرفة ودنس كسوتها تحت أقدام المجرم أبستن، وأكدت أن دم هذا المجرم مباح وهدر، ودعت الأحرار الغيارة من المسلمين إلى قتله. ورفضا للإساءة الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم وإحياء للمولد النبوي الشريف، عقد لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي محافظة المحويت.
2: من واقع الارتباط بنبيهم وتمسكهم بمبادئه ونهجه، احتضنت محافظة المحويت لقاء موسعا لعلماء وخطباء ومرشدي المحافظة في مسجد ماسية، رفضا للإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم وإحياء للمولد النبوي الشريف. اللقاء العلمائي استنكر الصمت العربي المخزي إزاء العمل الإجرامي الأمريكي الخبيث للمرة الخامسة، ودعا أبناء الأمة إلى الاطلاع بمسؤوليتهم الدينية واتخاذ المواقف العملية ضد العدو الأمريكي الصهيوني، محذرين من عواقب عمالة الأنظمة العربية لليهود والتماهي مع مخططاتها وجرائمها بحق مقدسات الأمة.
3: يستنكر علماء وخطباء ومرشدي محافظة المحويد الصمت المخزي للأمة الإسلامية إزاء الإساءة المتكررة للقرآن الكريم من قبل المرشح الأمريكي، وكما ندعو إلى التحرك العملي الجاد والجهاد في سبيل الله لوقف مثل هذه الاستفزازات التي تمس بأعظم مقدسات الأمة. فبالله عليكم يا أبناء اليمن أيها العلماء والخطباء، هل من يهدي كسوة الكعبة وستار الكعبة المشرفة إلى الجنسية أبستين لتداس بالأقدام؟ هل هذا مع رسول الله؟ هل من يبذل المليارات لأعداء الإسلام؟ هل هذا مع رسول الله؟
4: والله إن ما جرى في غزة ويجري في غزة كان بإملاءات وبطلبات مستعجلة من قيادات عربية خليجية وغيرها، فإن غزة هي طريق إلى النار لمن تركها ولمن خذلها ولمن تآمر عليها.
2: وأكد علماء ومرشدو وخطباء المحويت أهمية السعي الجاد والحثيث للاستفادة من مناسبة المولد النبوي الشريف في ربط الأمة بنبيها ومقدساتها، مشيدين في الوقت ذاته بعمليات القوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي
3: وإلى إحيائها بالشكل المطلوب. حق لنا أن نتدارس سيرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أتدرون لماذا؟ لأننا اقتدينا برسول الله ليس في الشكل فقط، بل اقتدينا برسول الله في جوهره.
2: تزامنا مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، واستهداف الغرب الكافر لمقدسات الأمة، يترجم الشعب اليمني وفي طليعته العلماء والمرشدون ارتباطهم بمواقف عملية لمواجهة الإساءات المتعمدة لمقدسات الأمة والجهود لتعزيز الهوية الإيمانية.
5: وإلى ديننا لن تمر مرور الكرام، ونحن تحت راية قائدنا وسيدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه
6: من إسلامنا، ومخطط لعصابة عبرية. كم قد أساءوا للرسول برسمة، كم أحرقوا القرآن في همجية. من لم يسجل موقفا في أمتي ضد الإساءة ليس فيه حمية.
7: للقرآن رجال ورجالهم موجودين في بلاد الهوية الإيمانية، في بلاد الحكمة، في بلاد الإيمان. وإن تخلت الأعراب، وإن ذلوا، وإن ضيفوا،
8: قل أعداء الله من الأمريكيين والصهاينة أن كتاب الله هو المشروع الذي نتحرك على ضوءه، ونحن نرتبط به عمليا، ونرتبط به في كل توجهنا وفي كل أعمالنا، ولا يمكن أن نسكت عن أي عدو يستهدف هذا الكتاب العظيم والكتاب المقدس.
9: الغاضبون لكتاب الله دعوا كل الشعوب المسلمة في أنحاء العالم إلى التحرك الجاد والمسؤول والغضب لكتاب الله وعدم التهاون تجاه الإساءات اليهودية لكتاب الله والمقدسات الإسلامية.
10: ويدعو أبناء محافظة ذمار كافة أبناء الأمة الإسلامية أن يدينوا هذه الجرائم التي ترتكب في حق أقدس وثيقة تمتلكها هذه الأمة الإسلامية.
5: ما الذي بقى وما الذي بقى حتى يحرككم؟ إذا كان كتاب الله لن يحرككم، وإذا كانت الإساءة لرسول الله لا تحرككم، فما الذي سيحرككم؟
11: إذا ما تهاوننا وسكتنا فسوف تكون الطامة، وسوف تكون نهاية هذه الأمة وزوالها على أيدي القردة والخنازير. إن لم تثأر وتغضب وتخرج عن صمتها وتخرج عن سكوتها، فالله سيضربنا إذا لم نتحرك.
6: أدعو شعوب أمتنا وشعوب العالم العربي والإسلامي وعلمائه ونخبه إلى أن يكون لهم موقف جاد تجاه هذه الإساءات المتكررة بحق مقدسات الإسلام، وأن يتحركوا بالمظاهرات والمسيرات والوقفات المعبرة عن الغضب تجاه هذه الإساءة.
12: يا علماء يا مسلمين، أين الغيرة؟ أين الدين؟
9: إنما يقوم به اليهود من إساءات متكررة تجاه كتاب الله والمقدسات الإسلامية ليس عملا فرديا أو عشوائيا، بل عمل منظم ونابع من عقيدة خبيثة وشيطانية ليستقرؤوا بها نبض المسلمين ويتعرفوا على من لا يزال فيه قلبه ذرة من غيرة وحمية على دينه ومقدساته. شرف الدين الرحبي، المسيرة، ضمر.
1: وخرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بجريمة تدنيس القرآن الكريم من قبل المرشح الأمريكي.
13: كتاب الله،
14: تنديدا بالإساءات الأمريكية المتواصلة للقرآن الكريم، خرج أبناء محافظة ريما انتصارا للمقدسات وإعلانا للموقف الجهادي في مواجهة أعداء الله.
13: وحان نفير الأمة حان
14: مؤكدين تمسكهم بالقرآن الكريم ومعلنين الجهوزية للحرب الشاملة.
15: ما نشاهده اليوم من إساءات متكررة من قبل المجرم الأمريكي، وما نشاهده اليوم من خذلان وسكوت من قبل أمة الإسلام والمسلمين، هذا يدل على أن هناك فراغ ما بين القرآن وبين الأمة. على الأمة اليوم أن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا والتزاما وتطبيقا وتدبرا لمواجهة هؤلاء الأعداء.
16: من منطلق إيماني، من منطلق حمية وغيرة على كتاب الله، ضمائرنا تؤنبنا لأننا لم نستطع الوصول إليه، لكننا خرجنا في هذه الساحة المباركة تنديدا واستنكارا وغضبا. والويل لكم أيها الغرب الكافر،
17: لأننا نعود إلى هويتنا بالقرآن الكريم لنكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لما يتوافق مع الإنسانية، لما يتوافق مع فطرتنا الإنسانية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. والله إن إساءتكم للقرآن الكريم لن تزيدنا إلا رجوعا إليه وتمسكا به والعمل به.
18: أين الغضب؟ أين الدين؟
14: أبناء محافظة ريمة وفي ساحات الجبين وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة نددوا باستمرار الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية، مطالبين العالم الإسلامي باتخاذ موقف إزاء هذه الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية، مؤكدين أن اليد على الزناد في مواجهة اليهود والصهاينة ومنافقيهم من الأعراب.
19: بما يشعر به اليهودي، فاليهودي اليوم والنصراني يشعر أن الخطر الكامن هو في كتاب الله الذي سوف يحرك هذه الأمة ويجعلها تعتلي على كل الأمم وتسود الأمم. فبالقرآن ننتصر، وبالقرآن يعلو صوتنا، وبالقرآن ينتصر الحق، وبالقرآن يهزم جند الجند الذين يتحركون على هذه الأرض مع الباطل.
20: أجلسنا القرآن الكريم أن نحن نجي القرآن سندافع عنه، سنغضب وسنقول لهم الويل لكم من الجيل الصاعد، كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
13: أين جاهز للجبهات؟
14: الانتصار للمقدسات وإعلان الموقف الجهادي في مواجهة قوى الاستكبار ومساندة القوات المسلحة اليمنية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار ثوابت أساسية يؤكدها هؤلاء الرجال. من محافظة ريمة عطف المرشدي، المسيرة.
1: واستهجانا واستنكارا ضد الإساءة للقرآن الكريم شهدت مدينة الحديدة وقفة غاضبة ندد المحتشدون فيها بالإساءة المتكررة لكتاب الله الكريم.
21: مدينة الحديدة التي تستعد كبقية محافظات الجمهورية للاحتفال الواسع بالمولد النبوي الشريف شهدت تنظيم وقفة غاضبة استهجن الجميع فيها الإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم أشرف مقدسات الأمة، محذرين من تبعات هذه الخطوة الحاقدة على الأمة ومقدساتها.
22: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا كتاب الله.
23: لن يسكن إلى أي إساءة لمقدساتنا ورموزنا وأبناء الأمريكيون والإسرائيليون والعدو الصهيوني ومن يدور في فلكهم.
21: وفي الوقت الذي أعرب المحتشدون في وقفة أبناء مدينة الحديدة عن غضبهم لهذه الاعتداءات الأمريكية الصهيونية المتواصلة على أقدس مقدسات الأمة، باركوا العمليات المسددة للقوات المسلحة التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في كل الجبهات، مؤكدين أن الشعب اليمني سيكسر الحصار المفروض عليه بقوة الله وسيستعيد حقوقه المنهوبة وسينتزعها من العدو السعودي شاء أم أبى.
23: وذلك العمليات النوعية المسددة بقوة الله وبفضله وتوفيقه التي استخدمت عند العدو السعودي
21: الشريف يؤكد مجددا أنه لن يقبل الإساءة لمقدساته الإسلامية من أي جهة كانت، وسيحاسب كل المتطاولين عليه وعلى مقدساته من أراضي الخلق، أعداء الله، أعداء الإنسانية جمعا. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: وسيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة قافلة مالية كبرى قدمتها حرائر صنعاء والمحافظات رفدا وإسنادا للقوات المسلحة واحتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: إن لم يكن للنبي محمد ترخص الأنصارية أغلى مكنوناتها، إن لم يكن للنبي محمد تجود اليمانية ما استبقت من حليها، إن لم يكن للنبي محمد تسير قوافل المال وتسند الرجال وتواجه الاحتلال، فلمن يكون؟ في قافلة استقبال ميلاد الرسول صلوات الله عليه وآله، بسطت اليمانية فرشها بإنفاق نساء الأنصار من كل محافظة يمنية. سيرتها الهيئة النسائية الثقافية العامة للقوات المسلحة اليمنية قافلة نقد، وعنوانها الأبرز وأعدوا لهم.
3: وتعد هذه القافلة السادسة التي تخرجها الهيئة النسائية الثقافية العامة في جميع المحافظات اليمنية الحرة. إن هذه القافلة تعد جزءا من عطاء نسائي يمني متجدد ورافد مستمر لقواتنا المسلحة الباسلة، القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، والقوات البحرية والجوية، وبلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون ريال يمني.
4: هذه القافلة تتكون من أشياء عينية من الذهب والمجوهرات والمرجان والفضة. أيضا تضمنت القافلة بعض الذخيرة، وتضمنت القافلة العديد من العملات الخارجية والأجنبية من دولار وسعودي.
0: تأتي القافلة ضمن مسارات دعم وتأييد معادلة التصعيد وكسر حصار التحالف السعودي الأمريكي، والقادم من ابنة الأنصار حملت دلالاته جنبات القافلة، وإلى رسول الله جددت اليمانية العهد.
3: وندعو علماء الأمة إلى كشف حقيقة النظام السعودي وتعريه وارتداده وخيانته للمقدسات،
18: فنحن في مواكبة مع المولد النبوي الشريف لا بد أن نكون في إطار قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
24: وأن المرأة إلى جانب الرجل، وأننا نعد كما يعد الرجال، وأننا أيضا من باب الاستجابة لدعوة السيد عبد الملك سلام الله عليه في معركتنا معركة الحرية، ونعلن أننا لن نستسلم أو نخضع لأولئك الظالمين والمجرمين، وأننا ستكون لنا بصمة كما كانت للرجال بصمة في هذه المعركة.
0: بلهفة العشق الأنصاري للميلاد ومن شرارة ثورة استرداد الأرض وانتزاع الحق، لا تترك اليمانية ميدان جهاد وبذل وإحسان إلا وملأته بقوافل الإمداد ونصرته بدماء الأولاد. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف صهيوني على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أصيب فلسطينيان برصاص العدو الإسرائيلي في شارع صلاح الدين بمخيم النصيرات وسط القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت وصول شهيد إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابتين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. 12 من ديسمبر عام 2023 اعتقل الصحفي إيهاب دياب، ورفض العدو الإسرائيلي الكشف عن مصيره منذ ذلك الوقت، واليوم أعلن عن استشهاده داخل معتقلات العدو جراء تعرضه للتعذيب الشديد وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء روق.
1: أنا لا أعتقد أن هذه الشخصية تحمل السلاح.
2: أزل الستار أخيرا على مصير الصحفي إيهاب دياب بعد 3 سنوات من اعتقاله. أقامت عائلته صلاة الغائب على روحه بعد إعلان العدو الإسرائيلي استشهاده داخل معتقلاته.
1: تلقينا الخبر بأنه من يومين بأنه جيش الاحتلال مصدر وثيقة للسلطة الوطنية بتفيد بأنه إحنا بنحتفظ بإيهاب دياب كجثة هامدة. طيب كيف صار جثة هامدة؟ قال لك أنه تعرض لوعكة صحية، ولا عمره لم يشتكي يوما ما بأنه هو مريض. ما مورس على أخي هو إعدام، وأنا لن يعني أقف مكتوف الأيدي، بل سألاحق الاحتلال عبر كل المحاكم الدولية والمحاكم المحلية والمحاكم أهل السلام وأهل حقوق الإنسان والصليب الأحمر حتى نتبين بما حصل مع أخي.
2: مع استشهاد إيهاب يتكشف واقع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعضهم لا زال مختفيا بشكل قسري، والبعض الآخر يتعرض للتعذيب المتواصل.
3: نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي يطارد الصحفي، يلاحق الصحفي أينما كان، سواء في يعني على الأرض أو حتى داخل السجون الإسرائيلية. نتحدث عن 264 شهيد صحفي، وبالتالي ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين هي يعني سياسة إسرائيلية لكتم الصوت الفلسطيني، لكتم الحقيقة، لعدم إخفاء أو لإخفاء الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة. لأن الصحفي الفلسطيني استطاع يعني خلال 3 سنوات من الحرب وتغييب قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الدوليين وعدم سماحهم لدخول قطاع غزة.
2: ومنذ حرب الإبادة على غزة ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 91 شهيدا، بينهم عاملون بالمجال الطبي والإعلامي.
4: صحيح أن ذروة عدوان الاحتلال على غزة قد انخفضت، لكن انتهاكاته الإنسانية لا زالت مستمرة ومتواصلة، وفي مقدمتها الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: يوم حافل بالهدم والخراب في الضفة الغربية، أكثر من 20 منشأة ومحلا تجاريا هدمتها قوات العدو في عنزة جنوب جنين لوحدها. التفاصيل في تقرير من هناك.
5: سيناريو الهدم والخراب به يمثل اليوم جبهة مفتوحة تمتد على طول الجغرافيا الفلسطينية في الضفة المحتلة، فمن بلدة سلوات ومحيط القدس إلى قرية المعصرة جنوب بيت لحم، حيث هدم مبنى من 3 طوابق. تتكرر الذرائع ويتجدد الهدم وصولا إلى محافظة جنين شمالا. جرفت آليات العدو نحو 40 منشأة ومحلا تجاريا شرقي المدينة لشق طريق استيطاني، وشهدت قرية عنزة جنوب جنين مجزرة هدم طاولت أكثر من 20 منشأة ومحلا تجاري تقع على الشارع العام الرابط بين القرية ومدينة جنين. جميع عمليات الهدم جرت بذرائع عدم الترخيص اللافتة التي تتسع على ضوئها خريطة التوسع الصهيوني في الضفة. وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية لم تترك جرافات العدو متسعا من الوقت للعائلات لجمع أمتعتهم، حين فوجئ سكان منزل مأهول في منطقة فرش الهوى بثلاث آليات هدم ثقيلة تشرع في تدمير بيتهم المبني منذ 70 عاما، بيت بمساحة 300 متر لتحوله في غضون دقائق إلى ركام، مخلفا 9 أفراد من سكانه بلا مأوى. وعلى الجانب الآخر يسير إرهاب المغتصبين اليهود جنبا إلى جنب مع آليات جيش العدو. في بلدة قصرى جنوب نابلس يعاود المغتصبون بناء بؤرة استيطانية رغم إزالتها مرارا، حيث فرضوا حصارا على منازل الفلسطينيين وقاموا بقطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عنهم. تقبع الأسرة في الحصار منذ أيام.
6: تقريبا من يومها لليوم احنا نتعرض على اعتداءات يومية وبنستمر في الليل وفي النهار مع مضايقات في الطرق، محاولات قطع لشبكات المي والكهرباء أكثر من مرة، نصلحها يرجعوا بعد يومين ثلاث يقطعوها مع هجوم للأشخاص اللي جايين يصلحوا.
7: بعد ما نجحوا المستوطنين في إخراج عائلة الطواسي من منزلها عن طريق المحاصرة وقطع المي والكهرباء، بدهم يكرروا هذا الموضوع عنا. فأول شيء قطع الطرق والمي والكهرباء هاي من فترة طويلة، استطعنا ندبر حالنا.
6: بنتي كندا صار عندها حالة رعب وهلع، ما بتقدر تتقبل أي شخص غيري أنا، ما بتقبل حتى إنها تستعمل الحمام، بتقول المستوطنين رح يهجموا علي. صار عندها حالة من التبول اللا إرادي في النهار وهي واعية وفي الليل وهي نايمة. بنتي الصغير في البداية كانت مش مستوعب الموضوع، بعديها بلشت تستوعب تدريجيا لأنه الموضوع استمر وزاد عن حده.
5: يأتي ذلك في وقت يعلن فيه جيش العدو بعض هذه البلدات مناطق عسكرية مغلقة، غير أنه إغلاق يطبق على أصحاب الأرض وحدهم، بينما يتحرك المغتصبون بحرية كاملة وبحماية من جيش العدو.
0: حذرت حركة حماس من خطورة إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، واعتبرت هذه الخطوة اعتداء مباشرا على حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية. حماس دعت الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى تعزيز حضورهم حول المسجد الإبراهيمي ومواجهة سياسات التضييق والتهويد واستهداف المقدسات، وطالبت الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية. في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بوقوع جرحى إثر استهداف مسيرة للعدو مضيفا عاشورائيا على طريق كفر العاصي قضاء بنت جبيل وإصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران داخله من دون وقوع إصابات. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشن جيش العدو غارة على محيط بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون مع تجدد القصف المعادي على مرتفعات علي الطاهر بقذائف فسفورية ووادي الحجير ودوحة كفر الرمان من جهة الميدنة، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لآليات وتنفيذ تفجيرين في بلدة حداثة. وطالت التفجيرات الصهيونية وادي بلدة تولين، طريق وادي السلوقي وبلدتي القنطرة ويحون والمدرسة الرسمية في بلدة زوطرة الشرقية. هذا وعمد جيش العدو الصهيوني إلى التدمير الممنهج بما في ذلك عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات، وفق تحقيق مرئي أجرته فاينانشال تايمز بالتعاون مع منظمة لايت هاوس ريبورتس. وخلص التحقيق إلى أن معظم الدمار الذي تم توثيقه وقع بعد وقف إطلاق النار الأولي بين كيان العدو ولبنان في 17 أبريل الماضي، استنادا إلى وجود أدلة إلى قيام القوات الصهيونية ومتعاقدين مدنيين بعمليات تفجير وهدم في عشرات البلدات الحدودية. وأشار التحقيق إلى تقديرات للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان يؤكد فيه أن ما يقرب من 85,000 وحدة سكنية تضررت أو دمرت في الجنوب مع تسبب كيان العدو في أضرار جسيمة طالت معالم تاريخية ومواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ترفع إيران سقف الجاهزية وتعيد رسم قواعد المواجهة. رسالتها واضحة: أي حرب مقبلة ستكون أكثر كلفة، وهرمز لن يكون أو لن يفتح وفق الإملاءات الأمريكية.
8: حزمة تعيينات في إيران تعيد ترتيب الهيكلية العسكرية في تشكيلة حربية بامتياز تعكس عقيدة هجومية واستعدادا لمختلف السيناريوهات. ترميم القيادة لا يحمل رسائل خفية، فالنبرة الإيرانية واضحة وصريحة، تتغير الأسماء لكن الرسالة تبقى ثابتة. تلبية مطالب إيران هي السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز.
9: في الحسابات الإيرانية لا مكان للتراجع تحت الضغط، والتعيينات الجديدة تأتي في سياق تثبيت الجاهزية. أما الرسالة السياسية فإنها واحدة، مفادها أن هرمز لن يفتح وفق إرادة واشنطن بل وفق شروط طهران.
8: مرحلة حاسمة في تاريخ إيران المعاصر، لن تتراجع إيران أمام التهديدات، وإذا عادت رحى الحرب إلى الدوران فلن تدخل القوات المسلحة الإيرانية مواجهة مجهولة المعالم، بل ستخوضها وهي أكثر استعدادا وخبرة.
9: القوات المسلحة الإيرانية ستدخل أي مواجهة جديدة بقوة نارية أكبر وبنك أهداف أوسع، فيما يواجه الطرف المقابل ضغوطا متراكمة على مستوى الذخائر والنفط والجبهة الداخلية. وشروط إيران واضحة ومنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ما لم تنفذ فلن يتغير شيء.
8: الضربات الإيرانية هزت هيبة واشنطن في الصميم، وعرت هشاشة استراتيجيتها أمام اختبار القوى، واقع لم يعد بالإمكان احتواؤه أو تجاهله، بل فرض نفسه على المعادلة السياسية والعسكرية وقلب حسابات المواجهة.
10: فشل الرهانات الأمريكية يقابله استعداد إيراني لجميع السيناريوهات، فبينما تبحث واشنطن عن مخرج لأزمتها تتحرك طهران بحسابات دقيقة واضعة جميع الاحتمالات نصب عينيها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: انتقادات صهيونية لأداء المجرم ترامب في الحرب مع إيران، مع رهان على استمرار الضغط الاقتصادي بهدف إضعاف النظام الإسلامي، بالتزامن مع مخاوف من تداعيات الحرب على الانتخابات المقبلة.
11: تصاعدت داخل الكيان الإسرائيلي الانتقادات لأداء المجرم ترامب في الحرب مع إيران، وسط تقديرات بأن طهران نجحت في فرض كلفة استراتيجية واقتصادية على واشنطن، فيما يراهن العدو على استمرار الضغط الاقتصادي لإضعاف النظام الإسلامي في إيران، بالتوازي مع مخاوف من انعكاس الموقف الأمريكي على الانتخابات المقبلة.
12: ترامب قد لا يكون أدرك بعد، لكن العالم أدرك أن إيران هي الفائز الأكبر في هذه الحرب، بعدما تمكنت من إظهار قدرتها على شل العالم بأكمله وإضعاف الولايات المتحدة، فيما بدأ حتى الجمهور الأمريكي داخل الحزب الجمهوري بالتردد. ترامب جعل الوضع مع إيران أسوأ بكثير، بعدما كان الوضع قبل الحرب أفضل، والإيرانيون أدركوا أنهم قادرون على إدارة المواجهة وربما على دفع الأمريكيين إلى الخروج من الشرق الأوسط، وهذه مأساة بالنسبة لإسرائيل.
13: ترامب يريد في المرحلة الحالية الحفاظ على أسعار نفط منخفضة على الأقل حتى انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. وبالنسبة لإسرائيل فإن استمرار الحصار والضغط الاقتصادي على إيران رغم الشعور بالمرارة يبقى أمرا ممتازا، لأن الضغط الاقتصادي أكثر أهمية في تقويض النظام الإيراني من استئناف القصف، ومع قليل من الصبر قد نصل إلى نقطة انهيار النظام.
11: وبينما تتزايد الانتقادات داخل الكيان لطريقة إدارة ترامب للمواجهة مع إيران، يمتد الجدر إلى الداخل الأمريكي، حيث باتت الحرب نفسها جزءا من الحسابات الانتخابية، وسط مخاوف صهيونية من أن يؤدي تراجع الدعم الشعبي لترامب إلى تغيير مستوى انخراطه في المنطقة.
14: ترامب حقق أغلبية ساحقة في الكونغرس، لكن هناك سيناريو قد يخسر فيها الانتخابات في النهاية بسبب طريقة تعامله مع إسرائيل، خصوصا إذا تحولت الحرب إلى عبء سياسي عليه داخل الولايات المتحدة.
15: تغطية الحرب أمام الجمهور الأمريكي فاشلة، فلم تستثمر محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب وما يرتبط بإيران منها لتحويلها إلى قضية تحشد الرأي العام خلف الحرب، كما حدث في حروب سابقة عندما عملت الحكومة الأمريكية على إقناع الجمهور بدعم المواجهة، فترامب يتعرض للهجوم من الطرفين الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين، وفي المقابل إسرائيل تراقب ما ستفعله إيران بينما تقترب الانتخابات الإسرائيلية.
11: وأعربت أوساط العدو عن قلقها من تحول الحرب مع إيران إلى عبء على ترامب والكيان معاً، والذي يمكن أن يؤثر على الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي.

0: المشهد زفت محافظة عمران ثلة من أبنائها العظماء الذين ارتقوا شهداء في سبيل الله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: بمواكب زفاف نبوية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتقدموا المشهد اليوم مهابة في محفل المنتظرين لإحدى الحسنيين من بعدهم. هنا محافظة عمران شيعت ثلة من أبنائها العظماء، البداية من مركز المحافظة والتي سارت فيها مواكب الإباء إلى روضة شهداء المزرعة لكل من الشهيد المجاهد وليد محمد حسن الأسعدي من أبناء مديرية مسور، والشهيدين المجاهدين يحيى علي ناصر واصل من أبناء مديرية صوير، وكمال ناصر أحمد الخدري من أبناء مديرية عمران المدينة، وصد تأكيد المشيعين على مواصلة الدرب الجهادي المقدس.
2: الحمد لله أن اصطفى أخي شهيدا في سبيل الله.
3: الشهيد حمل سلاح الإيمان قبل أن يحمل سلاح الحديد. الشهيد طلب الحياة الأبدية، فمن يريد الحياة الأبدية فليطلب الشهادة.
4: الحمد لله الذي اصطفى أخي شهيدا ولم يكن أول شهيد ولا آخر شهيد، وسنقدم المزيد والمزيد، وإنا على خطاه ماضون.
5: أنا أقول للعدو لن تخضعونا ولن تخيفونا بطائراتكم وأصاديلكم، فلن نهون ولن نكل ولن نذل مهما كلفنا من تضحيات.
1: وبالقرب من ذلك جاء زفاف الشهيد المجاهد والضاح محمد علي القصبي من أبناء مديرية السودة ليوار الثرى إلى روضة شهداء مديرية الجبل بمنطقة بئر عايض، واستقبل أبناء مديرية ذيبين جثمان الشهيد المجاهد ردفان علي أحمد حنش، حيث اتجه الموكب إلى روضة الشهداء بمسقط رأسه في ذات المديرية، فيما زف أبناء مديرية ريدة وبكل فخر واعتزاز جثمان الشهيد المجاهد مراد فتحي حمود الغولي إلى روضة الخالدين في منطقة بيت القحوم. وهنا تشيع مماثل لجثمان الشهيد المجاهد عايض أحمد جحيز من أبناء مديرية وشحة بمحافظة حجة، سار موكبه إلى روضة شهداء المفخاذ بمديرية المدان بعد أن قضوا نحبهم في سبيل الله دفاعا عن المظلومين والمستضعفين على طريق الأقصى وغزة.
6: الحمد لله الذي اصطفى ابني شهيدا في سبيل الله ودفاعا عن الوطن.
7: وأن هذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، بل سنقدم المزيد والمزيد من الشهداء.
8: فنعاهد الشهداء وجميع الشهداء بأننا على هذا النهج ماضوا حتى يكتب الله النصر أو الشهادة.
9: ونقول لأعدائنا الأمريكيان والسعودية والله لن ترونا إلا حيث تكرهوا.
10: لن نقبل باستمرار الحصار، لن نقبل الوصاية، لن نقبل الذلة، لن نقبل الخنوع.
1: يرتقي الأبطال من شعب الإيمان والحكمة إلى ضيافة الله تعالى بعد مواقف عظيمة في سبيل الله انتصارا للمقدسات ودفاعا عن الحرمات من جور المعتدين، ليعبدوا بدمائهم الطاهرة طريقا إلى النصر المبين ضد جلاوزة الكفر والنفاق.
0: نشرتنا انتهت، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
12: إرادة الله وأدخل قهت مضي.
13: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد، الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

Thank you.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من

إمكاناتها. لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حاملة طائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وإذا ما ستخسر

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة. حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-4، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنقذ اليمني العالم.
10: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98. تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.

قال هذا اليمن، هذا اليمن بفواجها شبت مع الله النكف، هذا اليمن بفواجها شبت مع الله النكف، ومن مدنها استنفرت من ريفها وجاوبت داعيه وذ الله من طرفها للطرف برجال، يلقى خصمها حتفه ويكرم ضيفها ويكرم ضيفها مع مسيرة نهجها القرآن. لا يمكن تقف، توقف قلوب أعدائها، لا حاولوا توقيفها. قولوا لإسرائيل وأمريكا ملاعي للجدف بالله، كيف نخافها وإحنا خلقنا حتفها؟ بالله كيف نخافها وإحنا خلقنا الخيفة؟ مهما بلغ حجم التجمادي والتعدي والصرف، لا بد ما نحبط مكايدها ونفضح زيفها، ومن وراء حرق المصاحف عارفين إيش الهدف، ومن وراء حرق المصاحف عارفين إيش الهدف، ومحرقوها لا وهم ما يقدروا تحريفها. لازم نجازي كل واحد منهم في مقترف، ومجادنا لمجاد الآباء والجدود نضيفها، ونعيد للأمة شرفها بعد فقدان الشرف. ما حد سوانا يملك القدرة على تشريفها، التحية للشاعر المجاهد ياسين الفروي.

0: مشكلته وظروفه.
1: قال يا مسلمين ما بعد حرق المصاحف، يا مسلمين ما بعد حرق المصاحف، يحرق عدو الله ولا حرقنا. يا مسلمين ما بعد حرق المصاحف، يحرق عدو الله ولا حرقنا. إما نكون أحرار ولا خوالف، إما ونسلم صدق، إما ونسلم صدق ولا كفرنا. لازم نسارع، لازم نسارع باتخاذ المواقف على العدا، نلقي قنابل غضبنا في حرمة القرآن. ما بان جازف في حرمة القرآن، ما بان جازف. نلعن أبو شكل الذي ما احترمنا، نلعن أبو شكل الذي ما احترمنا. التحية للشعب المجاهد منير ثايل.
2: لبيك يا القرآن للفساعة
1: ألف لبيك.

بدون ميتة قيم تتصل. السلام الله عليكم إذا مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. وما تقيع هذا وش وقت الاتصال للحين، أنا برجع أنتي إن شاء الله المجال بإذن الله تعالى. إذن سأصحبكم بإذن الله تعالى في هذه المساء، أنا أعدادا وتقديما محمد النعمي من الإخراج والتنفيذ المباشر عادل الأشول. الحديث سيكون معكم بإذن الله تعالى مستمعينا الكرام، هو في ظل العدوان على اليمن، العدوان على يمن الإيمان والحكمة، العدوان على القرآن الكريم، نعتبره عدوانا على اليمني مباشرة، لأنه يستفز، وعلى محور المقاومة، لأنه يستفز مشاعر هؤلاء المؤمنين في اليمن وفي محور المقاومة. وكل حر مسلم حر مؤمن إيمانا حقيقيا بالله وبكتابه وبرسوله، يغار على كتاب الله وعلى مقدساته، ويثور ويقدم المواقف التي ترضي الله ورسوله تجاه الأعداء الذين يقدمون على استفزاز مشاعر المسلمين ويدنسون مقدسات، بل أهم المقدسات لهذا للشعب

هذا المستمعين الأكارم، مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي وللمرة لعدة مرات متكررة بيقدم على تدنيس مقدس مهم جدا، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. عمد على إحراقه المرة السابقة وقبلها أيضا على وضعه في فم مجسم لخنزير، لأنه يعلم أن معظم المسلمين منشغلين في تفاهات، لأنه يعلم بلد الحرمين الشريفين يقوص في الترفيه بعلمائه بالمقدسات التي دنست من قبل المغنيين والمغنيات الذين قاضوا وتجرأوا وتعدوا على الذات الإلهية. هذا الخنزير الأمريكي، والذي دعت رابطة علماء اليمن بالأمس وأهدرت دمه ودعت كل الأحرار، أينما وجد هذا الخنزير فإن دمه مهدور، يقتلوه نصرة للإسلام والمسلمين. يعلم هؤلاء المتعدين على المقدسات الإسلامية أن ما زال هناك غيارة على هذا الدين وعلى مقدساته، وأن الإسلام ليس هو ما يعتمده النظام السعودي وهيئاته الترفيهية وعلمائه السلاطين، علماء دول الخليج من علماء السلاطين. حتى الآن لم نسمع إلا ببيان رابطة علماء اليمن كما تحدثنا في فترة الأمس، لا قيادة عربية ولا إسلامية ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا جامعة عربية ولا الأزهر ولا مجمعات إسلامية أخرى. أين هم؟ أين هم؟ ما حبش غيرة، نزعت هذه الغيرة، أين الغيرة على الدين؟ يا أمة الإسلام، لو اعتدي على مقدس من مقدسات اليهود والنصارى والوذيين وغيرهم لقامت القيامة، ولا حشدت الاستنكارات والإدانات، ولا اتخذت القرارات بحق البلد الذي دنس، مثلا إذا دنس فيه أحد لمقدس من مقدساتهم. لماذا نحن هكذا؟ اليمن الوحيد الذي هب اليوم في كل محافظات الجمهورية في معظمها، من الحديدة إلى ريما إلى صعدة إلى محافظات عدة، خروج خاص تنديدا واستنكارا ورفضا للإساءات بحق أهم مقدس وأعز وأقدس مقدساتنا القرآن الكريم، وفعاليات أقيمت في صنعاء وفي كل المحافظات، وحضور علماء موسع في المحويت وغيرها، ندد فيها الحاضرون هذه الفعاليات بمناسبة الذكرى تحشيدا للاحتفاء بمولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندد فيها الحاضرون والمتحدثون والمتكلمون بهذه الجريمة البشعة وهذا الاستفزاز، ودعا فيه المتكلمون الضمائر الإنسانية، دعا فيه الشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ موقف، إلى اتخاذ موقف. فلنتق الله، وليكن اليمن كما هو عادته المتصدر في الدفاع عن دين الله ومقدساته.

نبدأ من إن شاء الله بإذن الله تعالى. عادل معنا تجارب تحدث يعني الخروج عادل في المسيرات التي خرجت غضبا اليوم في عدد من المحافظات. البداية عندك جاهزة محافظة مر صحيح؟ ما قدش جاهزات إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن هو هناك وقفات كما تحدثنا في مدينة ذمار، في محافظة ريمة، في محافظة صعدة، في الحديدة، وقفات وخروج جماهيري حاشد تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم من قبل المعتوه الأمريكي. هذا يجب أن يكون أيضا كما تحدثت رابطة علماء اليمن بالأمس، أن يكون كتاب الله حاضرا في كل الفعاليات التحشيدية والتحضيرية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن يكون القرآن حاضرا بالتنديد بإبداء المواقف المشرفة التي تشرفنا في الدنيا وفي الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. كل من لا يقدم موقف أمام مقدس من مقدسات الإسلامية التي تهان من قبل الغرب، يعني فلينتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن في الدنيا فستكون في الآخرة. هذا الموقف ما فيه حياد، هذا الموقف ما فيه حياد. مثلا في اليمن لا يمحايدين، إذا ما خرجت تندد بتدنيس أعز وأهم مقدس من المقدسات الإسلامية وهو القرآن الكريم، الدستور، الطريق التي إن تبعناه سلك بنا إلى الجنة، إلى الخير، إلى الفلاح، إلى النصر، إلى العزة، إلى الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. عادك حتى في هذا الموقف بتكون في هذه القضية بتكون محايد، ولو خرجت بتقول أنا بخرج بكثر سواد الحوثيين. هذا ضعف في التفكير، ضعف العقلية، ضعف ديني، ضعف الدين. ولو أنت بتصلي وتصوم وتركع لما ينحني ظهرك وتقوم لله في صلاة ما تفطر قدمك وما تقدمش موقف. ولا يطعون موطئا أن يغيظوا الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. خروجنا في الساحات وإبداء المواقف تجاه هذه الجرائم البشعة يعرف الأعداء أن هناك ما زال مسلمين يقدسون ويعظمون وسيبذلون أرواحهم وأموالهم وأبنائهم فداء على هذا الدين ومقدساته. يعلمون بمواقفنا أن لهذه المقدسات مكان لدينا وأنها أعز وأحب إلينا من الأموال والأولاد والأنفس والعشيرة والتجارة. أن كل ملذات الدنيا ليست بأكثر قدرا ولا بأهم، ليست بذات الأهمية، وليست هي أحب إلينا من الله، ولا أحب إلينا من رسوله، ولا أحب إلينا من كتابه، ولا أحب إلينا من جهاد في سبيله. المحايد بيعتبر الأشياء الدنيوية أحب إليه من الله ورسوله وكتابه. وهؤلاء الذين لا يقدمون مواقف فليتربصوا العذاب في الدنيا وفي الآخرة.

إذا المسيرات حاشدة في ريما تنديدا بالإساءات الأمريكية للقرآن الكريم وفعاليات رسمية وشعبية إحياء للمولد النبوي الشريف. بوعي وبصيرة وإيمان بنصر الله تعالى تواصل محافظة ريما إقامة فعالياتها التحضيرية والخطابية إحياء للذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية وسط تفاعل رسمي وشعبي واسع وتنديد مستمر بالإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. ونظمت مديريات محافظة ريما اليوم الأربعاء سلسلة من الأنشطة والفعاليات والمسيرات والأمسيات، حيث أقام قطاع الاتصالات وعدد من المكاتب التنفيذية فعالية مركزية، بينما أقيمت في منطقة نعوم مسور بمديرية مزهر فعالية جماهيرية حاشدة عبرت عن القيم الجهادية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مديرية بلاد الطعام نظمت المكاتب التنفيذية وأبناء منطقة بني حسن فعاليات أكدت ضرورة ترسيخ ثقافة الجهاد والارتقاء بالوعي الإيماني بنهج الرسول الأعظم، بالتزامن مع إحياء مكتب التربية والتعليم بمديرية السلفية ومكتب الصحة العامة والبيئة بمديرية الجعفرية للذكرى بفعاليات شددت على أن التطاول المستمر على القرآن الكريم يأتي في سياق استهداف الأمة ومقدساتها. وفي السياق نظم أبناء بني الحسن في بلاد الطعام ومربع الحسين في بني الضبيبي فعاليتين منفصليتين بالذكرى المباركة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم، أشارت إلى أن الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الارتباط الحق على النهج القويم الذي بينه الله تعالى في كتابه الكريم. وفي سياق متصل خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات وفعالية ووقفات شعبية ورسمية واسعة في ساحات الجبين وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة تنديدا بالإساءات الأمريكية المتواصلة للقرآن الكريم وإعلانا للموقف الجهادي في مواجهة أعداء الله. وعبر المشاركون عن غضبهم العارم تجاه تلك الانتهاكات وحالة الصمت والخذلان، مؤكدين أن هذه الممارسات تكشف عن وجود فراغ بين الأمة وكتاب ربها وتستدعي العودة الصادقة إلى القرآن الكريم قولا وفعلا وتدبرا. وشدد أبناء ريما على جهوزيتهم الكاملة واستعدادهم للوقوف بصف واحد دفاعا عن المقدسات، مؤكدين أن يدهم على الزناد في مواجهة قوى الاستكبار والصهاينة، ومجددين التأكيد على ثوابت الانتصار للمقدسات ومساندة القوات المسلحة اليمنية في خياراتها الرادعة. إذن نموذج من النماذج الحرة والأبية لشعبنا اليمني العظيم تحدثنا فيه عن محافظة ريما، هذه المحافظة التي خرجت في كثير من ساحاتها تقف منددة غاضبة مستنكرة لكل الاعتداءات التي يعتدي بها المشركون الكفرة ضد كتاب الله. وفي ذمار هناك استنفار يماني في ذمار أيضا، القرآن تحت عنوان القرآن خطنا الأحمر ومعركتنا مستمرة ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية. في مشهد تاريخي يتطلب استنهاض الهمم ورص الصفوف لمواجهة طغاة العصر ورفضا وغضبا على مساعي الكفر العالمي الحثيثة في استهداف أقدس مقدسات الأمة ورمزيتها العظمى المتمثلة بالقرآن الكريم. شهدت مدينة ذمار اليوم الأربعاء مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا ورفضا للإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة للقرآن الكريم. وفي المسيرة الجماهيرية الغاضبة استنكر المشاركون إقدام أحد المجرمين الصهاينة على ارتكاب هذا العمل المشين والاستفزازي الذي يمس مشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدين أن الإساءة لكتاب الله تعالى تمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأديان وعدوانا سافرا على المقدسات الإسلامية. وأكد البيان الساطر عن المسيرة أن هذه الإساءة الجديدة تأتي ضمن حملات منظمة وعدائية صريحة يقودها اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابهم أئمة الكفر
أمريكا وإسرائيل ضد الإسلام والمسلمين، وذلك في إطار سعي اليهود والموالين لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف الأمة الإسلامية بالمقام الأول ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بأكمله. وندد البيان بأشد العبارات بهذه الممارسات القبيحة والوقحة التي تأتي كحلقة في سلسلة متواصلة من استهداف أقدس المقدسات على وجه الأرض، والتي تكشف عن العداء الصريح للقرآن الكريم وما يحمله من قيم ومبادئ وأخلاق ترتقي بالمجتمع وتحرره من العبودية للشيطان وسلطته المجرمة والمفسدة والمظلمة. وشدد البيان على تمسك الشعب اليمني بكتاب الله العظيم وحبله المتين وثبات مواقفه الراسخة في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتحرر من هيمنة قوى الاستكبار العالمي لخوض معركة الاستقلال وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، داعيا أبناء الشعب اليمني المسلم العزيز إلى الاستمرار في كافة الأنشطة التعبوية ضمن حالة النفير العام وتعزيز الارتباط بكتاب الله ونبيه الكريم ومواصلة أنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف لإيصال رسالة للعالم أجمع وللصهيونية العالمية بأن الأمة لن تتخلى عن قرآنها ونبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله. وفي ختامه وجه البيان دعوة للشعوب العربية لشعوب العالم العربي والإسلامي وعلمائه ونخبه لاتخاذ موقف جاد تجاه هذه الإساءات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والتحرك الفاعل عبر المظاهرات والمسيرات والوقفات المعبرة عن الغضب، حاثا في الوقت ذاته على الاستمرار في كل الأنشطة الجهادية القرآنية في إطار التعبئة العامة والمظاهرات والإعداد العسكري المكثف من خلال الدورات العسكرية.

الآن وردت إلينا هذه الرسالة العاجلة من رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا الأستاذ نصر الدين عامر في صفحته، وهي مناشدة إلى كل فرسان الإعلام. إخوتي فرسان الإعلام، بسم الله الرحمن الرحيم، علينا أن ندرك بأن العدو السعودي يعمل بكل وسيلة لحرف بوصلة الصراع إعلاميا عن نفسه إلى بعض الأدوات التابعة له، ولو من خلال استفزازنا ببعض كلامهم السخيف والذي يستهوينا للرد عليه والاشتباك الإعلامي معهم بعيدا عنه ولو حتى بالسخرية منهم. المهم أن يخفي نفسه ويدفع أدواته للواجهة ولو أصبحت مسخرة. وطبعا الهدف واضح ليس من الآن بل منذ زمن، وهو بأن يصور نفسه بأنه لا علاقة له بجرائمه وعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، وأنه مجرد وسيط ويريد أن يصور

في آخر تقرير مستمعين الأكارم حول الأنشطة والفعاليات، هذه التقارير عندنا بنقرأها عليكم، هي للتحفيز، هي للتفاعل، هي لأن يتنافس الناس عندما يسمعوا بأن أقيمت وقفة هنا أو هناك، خروج مظاهرة هنا أو هناك، يعني فعاليات تحضيرية للذكرى المولد النبوي الشريف للعيد ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كي يتحفز الناس في كل المناطق، في كل العزل، في كل القرى، ويحفظ حتى لو تقام ليس فقط على مستوى العزلة، حتى عندما تقام على مستوى العزلة أن تقام الفعاليات أيضا على مستوى كل قرية، على مستوى كل حي، على مستوى كل حارة. إذن من خلال تواصل المحافظات اليمنية، تواصل المحافظات اليمنية اليوم الأربعاء تنظيم حافل الفرح والاعتزاز بذكرى مولد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للعام 1448 في مشاهد إيمانية متفردة تعكس عمق الارتباط الوجداني والروحي بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك اليمني بالله ورسوله وكتابه في مواجهة الطواغيت والمستكبرين. ففي محافظة عمران يستبشر الجميع بمولد سيد الأولين والآخرين، إذ تتسابق الفعاليات احتفاء واستبشارا بمولد الرحمة المهدى صلوات الله عليه وآله، ليتعاظم العشق المحمدي في ربوع المحافظة. وفي السياق نظمت فعالية مشتركة لشركة الغاز ومؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم ومكتب شؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، كما نظم منتسب كلية المجتمع وملتقى الطالب الجامعي فعالية خطابية إحياء لهذه المناسبة العطرة. وشهدت عزلة الحدبة الشرقية بمدينة عمران أمسية ربيعية ابتهاجا بذكرى قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إضافة إلى فعالية أقيمت في مديرية ثلا أو ثلا لعدد من المكاتب التنفيذية. وعلى المستوى التربوي والشعبي نظم طلاب مدرسة 22 من مايو عرضا كشفيا تخلله استعراض للمهارات الإسعافية وإجراءات السلامة وإسناد رجال الإطفاء والأمن استعدادا للتعامل مع أي مستجدات، إلى جانب فعالية طلابية أخرى في مدرسة الشورى بالجبوبة بمدينة عمران برزت فيها مظاهر الفرحة بذكرى مولد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي مديرية الذيبين أقيمت عديد من الفعاليات الطلابية والمجتمعية استعدادا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع فعالية طلابية مماثلة في مديرية العشا. بدورهم أقام أبناء محافظة صعد اليوم هبة يمانية إيمانية لا تعرف المهادنة، امتدت من حيدان ومران إلى الظاهر ومن كل حدب وصوب، تعبيرا عن الغضب العارم، عن الغضبة العارمة ضد جرائم اللوبي الصهيوني الأمريكي وأدواته التي تجرأت على إحراق نسخة من كتاب الله الكريم. ففي مران الأبية خرج أبناء المديرية في وقفة قبلية مسلحة إدارة واستنكارا لإحراق المصحف الشريف، أعلنوا خلالها الجهوزية التامة للذود عن المقدسات الإسلامية. وفي منطقة جمعة من فاضل

استشهدت القبائل في وقفة قبلية غاضبة استنكارا لهذه الجريمة البشعة التي أقدمت عليها إحدى أدوات الصهيونية، مؤكدين أن المساس بكتاب الله هو مساس بكرامة الأمة وشرفها. وعلى النهج الثابت ذاته نظمت قبائل جهور بذويب السفلى وقفة قبلية ومسيرة حاشدة بالتزامن مع وقفتين جبليتين في بكيل تعشر وعفر بكيل، أعلنت فيهما القبائل البراءة من أعداء الله وأكدت أن كتاب الله خط أحمر. وفي مديرية الظاهر وتجسيدا للغضب لله والنصرة لكتابه، نظم أبناء العين بعزلة غافرة وقفة قبلية مسلحة استنكارا ورفضا لما أقدم عليه الكافر الأمريكي من حرق للقرآن الكريم، معلنين النفير العام والاستعداد لخوض المعركة الدفاعية عن المقدسات. أما في محافظة إب تأخذ التحضيرات لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف مسارات متعددة تتنوع بين الندوات والفعاليات والأمسيات، حيث أقيمت في جامعة إب ندوة ثقافية وأقيمت ندوة مماثلة في جامعة الجزيرة، كما أقام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري وفرع المؤسسة العامة للمسالخ فعاليات احتفائية. وتواصلت الفعاليات في عزلة الريادي بمديرية جبلة وبمشاركة مكتب الصحة في مديرية حبيش ومكتب التربية والتعليم في مديرية الظاهر. بدورها شهدت مديرة الرضمة فعالية بالمناسبة إلى جانب فعالية الإدارة الشرطة مديرية العدين وفعالية أخرى لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية، فيما احتضنت عزلة الزاملية بمديرية مذيخرة فعالية احتفالية وأقيمت في مديرية حزم العدين فعالية تربوية ومثلها في عزلة بني يوسف بمديرية فرع العدين. وفي أجواء إيمانية متواصلة اتسعت دائرة الاحتفاء لتشمل عددا من الحارات والعزل، إذا قامت إدارة شرطة مديرية السياني ومكتب الأوقاف والإرشاد أمسية بالمناسبة، فيما شهدت حارة قبة المتوكل بمديرية الظاهر أمسية أيضا، وأقيمت أمسيات مماثلة في العارضة العليا وعزلة أنامر أو تامر أسفل أنامر أسفل وحارات البر ومحكمة الظاهر ووسط حضور مجتمعي جسد تنوع مظاهر الاحتفال. في محافظة التعز تتوالى الفعاليات والأنشطة الإحيائية عبر سلسلة من الأنشطة الرسمية والشعبية والطلابية، بداية بدأت بفعالية نظمتها مكاتب الجمارك والمالية والضرائب وفروع وحداتها التنفيذية للضرائب على ريع العقارات وكبار المكلفين، تضمنت فقرات خطابية وفنية، ثلاثة فعالية مماثلة نظمها فرع صندوق النظافة والتحسين بتعز، دعت كلماتها إلى أهمية المشاركة الواسعة في إحياء هذه المناسبة العظيمة لما تمثله من قيمة إيمانية ووجدانية مستمدة من عظمة الإسلام الحنيف ونبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي محافظة حجة أحيت مديريات المحابشة ومركز المحافظة ومستبأ وبني العوام وكحلان عفار وأفلح الشام والشاهل والمفتاح لقاءات وأمسيات وفعاليات احتفاء بذكر المولد النبوي الشريف، كما نظم أبناء عزلتي الغربي والأقصى في مستبأ والتعبية في بني العوام والقطاع التربوي في كحلان عفار ومناطق وقرى المربع الثاني بعزلة بني أبو هادي والعبادلة في أفلح الشام فعاليات متتالية عبرت عن عظمة المناسبة وحاجة الأمة الماسة للعودة إلى صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشارت كلمات الفعاليات والأمسيات إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية الجليلة التي أشرقت بميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنوار الرسالة المحمدية ليكون الخروج من ظلمات الجهل والتخلف إلى التحرر وعدل الإسلام. واعتبرت ببزوغ فجر الإسلام ثورة شاملة للتخلص من براثن الجاهلية، وبميلاد الهدى توحد كيان الأمة بوحي سماوي وأعزها لتنطلق في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى مشارف فرنسا وبلاد الهند والسند. وأكدت الكلمات حاجة الأمة للعودة الصادقة لله ولما جاء به القرآن الكريم وخاتم النبيين والمرسلين وتعظيم الشعائر الإسلامية والاهتمام والتبجيل لمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتؤكد الفعاليات المستمرة في مختلف المحافظات ومديريات اليمن الحرة على أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من قيم إيمانية وأخلاقية وإنسانية في وجدان شعب الإيمان والحكمة.

0: إذن هكذا هي الفعاليات النبوية المحمدية والوقفات والمسيرات الغاضبة المنددة بالاستهداف المتكرر والمتعمد المستفز لمشاعر مليارات المسلمين، ملايين، مئات الملايين من مشاعر المسلمين من قبل أولئك الطغاة المجرمين الكافرين. هذا اليمن، هذا اليمن معروف يمن الإيمان والحكمة، يمن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وأنا يمان. هذا ما يقول الفقه يمان في القرآن يمان، كل منهم نعم. الشعب اليمني العظيم بما يحمله من قيم ومبادئ وإيمان وحكمة يمانية، ما يحمله من عقد فريد قلده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم به، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه الحكمة تتجسد اليوم في الأحرار من شعبنا العظيم، في الأحرار من شعبنا اليمني العظيم الذين مع كل اعتداء تخرج المواقف الرسمية والشعبية والعلمائية متناسقة ومتسقة متساوية في نفس التصعيد دفاعا عن الإسلام والمسلمين وعن مقدسات الإسلام والمسلمين، مع كل استفزاز، مع كل عدوان للغرب الكافر على المقدسات الإسلامية، لا ترى موقفا بارزا يتسطر كل المواقف التي بعض الأوقات تأتي متأخرة إلا موقف الشعب اليمني. هذا الشعب الذي والله ويعلم الله كل حر في هذا اليمن يفتخر أن الله عز وجل خلقه يمني وخلقه في أرض، في هذه الأرض المباركة، والتي بيتمنى كل حر في العالم أن تكون أصوله يمنية وأن يكون يمنيا. لماذا؟ للما؟
1: يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية لجمال المتصل.
2: اليوم هي المواقف التي تؤهل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله.
7: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
8: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
9: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
10: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
11: قانون المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواء.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الاكارم بعد هذه الوقفه الاعلانيه. الاخبار تقول ان دك تحشيدات العدو السعودي في المخا وغيرها مستمره، وبفضل الله التأييدات الالهيه لهذا الشعب مستمره. الله عز وجل ما يترك شعب يقف مدافعا ومحاميا وناصرا لدينه ولكتابه ولمقدساته. ومن هو مع الله؟ الله بيكون معه. من هو مع الله؟ الله بيكون معه. ومن هو مع سلمان؟ الشيطان معه. هو خاسر، هو خاسر. اللي مع الله منتصر. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن هل بن سلمان بينصر مرتزقته اللي بيدافع عنه، بيحاصر البلاد بر وبحر وجو، بيحاصرها من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، بيحاصر اليمن بأكمله، بيحاصرها في بحاره في مطاراته في موانعه في منافذه، بيحاصره بيخنقه، بيحاصر حتى أولئك الذين معه. ونذكر مجددا بما قاله الجبواني وزير النقل السابق لدى حكومة الفنادق، أنه قال حتى على مستوى الإبرة لا تدخل لا بإذن من التعوسي. فاليوم وكما قال الصدد نصر الدين عامر في رسالته، ما أي سعودي يضلل علينا ولا يدخلنا نخلنا نتهاوش احنا وقليل أحذية في مهاوشة ومناوشة إعلامية، ويستفزنا ببعض التافهين الحقراء ما هم إلا جند من جنده، شراهم جنود مرتزقة مثل ما بلاك ووتر وغيرها، بل هؤلاء عدن ذل عدس فاه، هؤلاء بيصيروا يقاتلوا في غير بلدهم، ما هؤلاء باعوا أنفسهم من السعودي بيقاتلوا أبناء بلدهم ويدافعوا عن المهفوف ابن المهفوف محمد بن سلمان، يدافعوا عليه في كل المجالات قتال وإعلاميا، ويقدسوه ويمجدوه. اليمن الشعب اليمني العظيم يحضر بفعاليات مستمرة يوميا تحضيرية لاستقبال ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيلوا مرتزقة اليمن للأسف، للأسف يعلم الله النبي حزب النفس عندما نتكلم وقول أنهم من اليمن، للأسف مرتزقة الأمن وللأسف بيحضروا بأناشيد وبريهات وغاني للذكرى الوطنية لتأسيس مهلكة السوء، قدم بيحضروا لها من اليوم، بيقيموا احتفالات في 12 من ربيع الأول. اليمن يمن الرسول يحتفي بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم في الحارات في القرى في العزل في المديريات في المدن في مواقع الشرف والبطولة، في مواجهة جنود أبستين. ومرتزقة اليمن والتعوسي يحتفل بتأسيس مؤسسة المهفوف. اليوم وضمن الفعاليات التحضيرية للاحتفاء بميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع العمليات العسكرية المنكلة بمرتزقة السعودية وضرب تحشيدات العدو السعودي، الهيئة النسائية الثقافية بالعاصمة صنعاء سيرت قافلة مالية سخية جادت بها حرائر العاصمة صنعاء بمبلغ 60 مليون ريال. نستمع إلى تقرير عادل إذا كان التقرير جاهز.
1: تنفس الأنصارية أغلى مكنوناتها إن لم يكن للنبي محمد، تجود اليمانية ما استبقت من حليها إن لم يكن للنبي محمد، تسير قوافل المال وتسند الرجال وتواجه الاحتلال، فلمن يكون؟ في قافلة استقبال ميلاد الرسول صلوات الله عليه وآله، بسطت اليمانية فرشها بإنفاق نساء الأنصار من كل محافظة يمنية. سيرتها الهيئة النسائية الثقافية العامة للقوات المسلحة اليمنية، قافلة نقد وعنوانها الأبرز وأعدوا لهم.
2: وتعد هذه القافلة السادسة التي تخرجها الهيئة النسائية الثقافية العامة في جميع المحافظات اليمنية الحرة. إن هذه القافلة تعد جزءاً من عطاء نسائي يمني متجدد ورافد مستمر لقواتنا المسلحة الباسلة، القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، والقوات البحرية والجوية. وبلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون ريال يمني.
3: هذه القافلة تتكون من أشياء عينية من الذهب والمجوهرات والمرجان والفضة. أيضا تضمنت القافلة بعض الذخيرة، وتضمنت القافلة العديد من العملات الخارجية والأجنبية من دولار وسعودي.
1: تأتي القافلة ضمن مسارات دعم وتأييد معادلة التصعيد وكسر حصار التحالف السعودي الأمريكي. والقادم من ابنة الأنصار حملت دلالاته جنبات القافلة، وإلى رسول الله جددت اليمانية العهد.
2: وندعو علماء الأمة إلى كشف حقيقة النظام السعودي وتعريه وارتداده وخيانته للمقدسات.
4: فنحن في مواكبة مع المولد النبوي الشريف، لا بد أن نكون في إطار قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
5: وأن المرأة إلى جانب الرجل، وأننا نعد كما يعد الرجال، وأننا أيضا من باب الاستجابة لدعوة السيد عبد الملك سلام الله عليه في معركتنا معركة الحرية، ونعلن أننا لن نستسلم أو نخضع لأولئك الظالمين والمجرمين، وأننا ستكون لنا بصمة كما كانت للرجال بصمة في هذه المعركة.
1: بلهفة العشق الأنصاري للميلاد ومن شرارة ثورة استرداد الأرض وانتزاع الحق، لا تترك اليمانية ميدان جهاد وبذل وإحسان إلا وملأته بقوافل الإمداد ونصرته بدماء الأولاد. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
0: إذن كانت هذه القافلة من حرائر محافظة صنعاء أو العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية. 60 مليون ريال تنوعت هذه القافلة ما بين نقدية وعينية، ذهب ومجوهرات وحلي وطلقات رصاص. هكذا هي حرائر اليمن، هكذا هي حرائر اليمن. نساء اليمن كرجالها في المواقف، لهم مواقف عظيمة ومشرفة. سلام الله على حرائر اليمن، وندعوهن وندعو كل أحرار الشعب اليمني العظيم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا إلى الاستمرار في رفض الجبهات ورفض قواتنا المسلحة الصاروخية والمسير والبحرية والجوية بكافة وحدات قواتنا المسلحة. هؤلاء الرجال العظماء الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة وأشرفها، ويخوضون معركة شرف، معركة الكرامة، معركة الحرية، ليس لليمن فقط بل للأمة. خوض المعركة التي نخوضها اليوم مع السعودي هي ضمن المعركة التي كنا نخوضها مع العدو اليهودي والأمريكي في البحر الأحمر، وأيضا المعركة مع العدو اليهودي في أراضينا المحتلة. لأنه كما تعلمون وتحدث وأكد على ذلك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وأيده الله بنصره في خطابه الأخير عن السعودية الملعونة، أنها كانت تساند العدو اليهودي وتستهدف وتتصدى لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، تحاول جاهدة لإسقاط تلك الطائرات المسيرة اليمانية والصواريخ الحيدرية اليمانية، دفاعا عن من؟ عن الكيان الغاصب، عن الكيان الصهيوني، عن الإبستينيين. هذا الإبستيني، ابن الإبستيني، كان يدافع عن الإبستينيين. إذن فالمعركة هي معركة مع اللوبي الصهيوني المتمثل بآل سعود، و ومن ينخرط مع هذا العدو سواء من أبناء البلد أو من دول أخرى فهو يعد عدوا لنا لشعب الإيمان والحكمة، ويعد ضمن اللوب الصهيوني، إلا أنهم درجات بها أحذية وبها لهم مقامة، كل واحد بمقامه وبقدر الاحتياج له لهالمكانة.

0: ضرباتكم الحيدرية العلوية شعبنا اليمني العظيم ما زالت مستمرة حتى اليوم، حيث عن وكالات أكدت وكالة رويترز للأنباء، موقع وكالات أكدت وكالة رويترز للأنباء أن ساطرات النفط الخام السعودي تتلاشى من البحر الأحمر بشكل متزايد، وهو ما يؤكده توقف إشارات التتبع التي ترصدها ناقلات النفط في البحر الأحمر خوفا من عمليات القوات المسلحة اليمنية. وكشفت الوكالة الدولية اليوم الأربعاء أن الرياض اجتهدت بشكل لافت إلى ما يعرف بالرحلات المظلمة أو أسطول الظل لتصدير نفطها هربا من الهجمات الفاعلة التي قد ينفذها اليمنيون ضد ناقلات الشحن العملاقة التي تنقل نفطها لهمتت لها ظل متخفيات مع بش وفاة بتخرج فاتشة، ها لا وفاة ولا غزال، غزال مدري غزال ولا شيء، ولا ديزاي مدري ايش اسمها، بيخرج اليوم متخفيات اسطول الظل، مؤكدة أن مؤشر صادرات النفط السعودية يظهر تعكرا وانخفاضا واضحا نتيجة الحظر البحري الذي فرضه اليمن على السعودية. ووفقا لمحللين في شركة كبلرز لتحليل بيانات شحنات الطاقة، فإن حوالي 70% من الشحنات السعودية خلال الأسابيع الماضية كانت مظلمة هربا من هجمات الحوثيين حسب الموقع حتى تعبيرها. ويظهر التحليل أن ساطرات ميناء ينبع السعودي عبر البحر الأحمر قد هبطت بنسبة لا تقل عن الثلث بانخفاض تجاوز 1,780,000 برميل يوميا من أربعة مليون برميل قبل بدء الحظر اليمني. هو الله المسدد.
1: اضرب فديتك من حيفا إلى النقب،
0: اضرب ومن بغيق الأخرى.

القوات المسلحة تحبط نقل أسلحة لمعسكرات السعودية في المخا على الساحل الغربي، وتحيد سفينة سعودية محملة بالعتاد العسكري خلال عبورها لباب المندب. إنجاز بأبعاد متعددة، يبدأ من وضع تحركات العدو السعودي وأدواته تحت الرقابة، وصولا إلى ضرب الإمدادات والتمويل العسكري، الحد من قدرة العدو على الاتصال بالمعسكرات وتعزيزها بالقدرات العسكرية واللوجستية. عملية ضرب السفينة التي تستخدم لنقل العتاد العسكري تأتي بعد أيام قليلة من استهداف القوات المسلحة لمخازن أسلحة في ميناء المخا وملاحقة تجمعات المرتزقة وأحداث إرباك في تموضعاتهم ومنع تمكينهم من الاستقرار. تتزامن عمليات القوات المسلحة لضرب التحركات العسكرية في الأطراف الساحلية مع عمليات مشابهة في جبهات أخرى، بينها استمرار استهداف معسكرات السعودية في محافظتي مارب وحضرموت. بيان القوات المسلحة أكد استهداف تحشيدات وتجمعات ومخازن أسلحة ومقار قيادية في تداوين بمحافظة مارب بالتزامن مع ضرب أهداف مشابهة في المخا. هذه الملاحقة الدقيقة التي تجري منذ مطلع الأسبوع الجاري كبدت العدو السعودي عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوفهم، وأحبطت جهود أشهر من التحشيد والعمل تحضيرا للتصعيد. من منظور عسكري واستراتيجي، فإن عمليات القوات المسلحة تأتي ضمن خطوط من الأهداف العملياتية، تحويل المعسكرات ومقار القيادة التي أسسها العدو السعودي كنقاط للتحرك إلى ساحة مستهدفة وتحت النيران، إحباط الخطط التي أعدها العدو للبدء في التصعيد، وقف تمكين السعودية من التحرك بحرية في المعسكرات والمناطق المستهدفة. في وقت دفعت فيه القوات المسلحة خلال الفترة الماضية على منع العدو السعودي من استباحة الأجواء اليمنية، سواء من خلال الدفاعات الجوية التي تحد من تحرك الطيران الحربي في الأجواء، أو من خلال الرد الحاسم لكل اختراق بالطيران الحربي أو المسير. هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية في معركة اليمن لكسر الحصار ولاحقا تحرير المحافظات المحتلة. فبعد أن كانت معسكرات العدو محمية وتحركات أدواته ومرتزقته الميدانية تحدث تحت غطاء جوي، باتت مكشوفة وغير قادرة على التموضع والتحرك الجماعي بحرية بحماية من تكثيف سلاح الجو للطلعات الجوية ومئات الغارات اليومية.

قال كان قد قالوا انها سفينه مدنيه يا عادل ده سمع لنا الكلام، قالوا سفينه مدنيه الحوثي يستهدف السفن المدنيه، والعدو اعترف ان قيادات عسكريه قتلت في تلك الضربه. الاستاذ عبد الرحمن الاهنومي ما زمزم قال فيها ما زمزم. قال الاستاذ عبد الرحمن الاهنومي في المؤسسه الاعلاميه يقول اعتراف اعلام العدو بمقتل عدد من القيادات العسكريه التابعه لادوات العدو السعودي في السفينه المستهدفه في باب المندب يؤكد انها سفينه عسكريه كانت محمله بالاسلحه والعتاد العسكري او العسكريين قادروا ينزلوا الماء الذي يحشده العدو السعودي لادواته لتصدي الشعب اليمني، وهو ما اكدته القوات المسلحه وكذلك اكدته صحف ومصادر دوليه. لا فوقها ماء زمزم ولا كوثر ولا حتى الآن السعودي خاسر خاسر، عدونا هو العدو السعودي، وسنضرب تحشيداتي أينما كانت وسنضرب في عمقي بإذن الله تعالى. هي مراحل ومراحل التصعيد اليمنية معروفة، كيف صعد اليمن من خلال معركتي مع العدو الأمريكي، مع خلال معركتي مع العدو الصهيوني، وهكذا بيترك اليمني لمعرفة العالم أن هذا الشعب لا يحب الحرب، يعني مش شغوف بها إلى هذا الدرجة، يعني هواية، لا، الحرب يستخدمها في الوقت المناسب عندما نحن شغوفون للمعركة، عندما يكون العدو متماد، عندما يستكبر العدو، عندما يستهزئ أو يريد لهذا الشعب أن يكون عبد الله، سننتزع روحه. أي واحد يريد أن ينتزع مننا حريتنا ومقدراتنا وثرواتنا أو يريد أن يستعبدنا من دون الله ننتزع روحه، والمعركة مع العدو. الأستاذ محمد الفرح يقول تحت حتى لا تنحرف البوصلة، معركتنا هي مع السعودي الذي هو عدونا، وأي طلقة تأتي من أي طرف في هذه المعركة بيتحمل السعودي مسؤوليتها من أي طرف، ولا وجود لأي حرب يمنية داخلية نهائيا، فالحرب بين اليمن والسعودي والقصف يطال تحشيدات سعودية، الحرب بين من؟ بين اليمن والسعودي والقصف يطال تحشيدات سعودية، وحتى ولو أعلن العدو السعودي وقفا شكليا العدوانة، لأن السعودي الآن بتتقدم ويهنجم العليم اليوم أنه لن يكون هناك سكوت بعد اليوم، وسنرد على أي تهديد حوثي، سنرد ولا نريد هدنة جديدة. من أنت؟ بمن؟ ما خرجت هذا البيان وضع التصريح لا بإذن من السعودي يا ملعون. قال حتى ولو أعلن العدو السعودي وقفا شكليا العدوانة مع استمرار تحشيد قواتي ومحاولة فرض الوصاية على اليمن لن تغير حقيقة المواجهة، ستبقى بوصلة حربنا مستمعين الأكارم باتجاه من؟ باتجاه العدو السعودي، وستظل صواريخنا مشرعة باتجاه من؟ باتجاه منشآت السعودي وتحشيدات السعودي، تحسبا لأي اعتداء يقوم به أو تقوم به تحشيداته التي يجمعها في اليمن. وسيظل السعودي في نظرنا أداة لمن؟ للمشروع الصهيوني، ينفذ مشاريعه ويخدم أهدافه ولو كان ذلك على حساب أمنه ومصالحه وعلى حساب أمته ووحدتها وقوتها ودفعها نحو الانهيار والاستسلام للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، بقلم الأستاذ محمد الفرح. إذا من هو عدونا؟ السعودي. السعودي حتى ولو طلع هذا الملعون الإبستيني، هو من ضمن الإبستينيين، يطلع باسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويتحدث ويتي التصريح لن يكون هناك بعد اليوم أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع متكامل، بتعي شعب يمني بأكمله بالملايين، بيقول عنهم ميليشيات، يقولوا عنكم يا شعب الإيمان ميليشيات. هذا الميليشيا الذي جالس في فندق كابع وخرج يتي التصريح بأوامر سعودية، بأوامر السعودي وبتصريح سعودي وبإملاء سعودي وكتب التصريح سعودي، الحكومة يقول لن تجلس، حكومة الفنادق لن تجلس، ليست معه هدنة جديدة تعيد إنتاج التجارب السابقة، الحكومة تؤيد سلاما دائما ومستداما يقوم على وجود دولة تحتكر السلاح والسيادة. تحت هذا الخط يتضح للجميع، تحت هذا الكلمة دولة تحتكر السلاح
والسيادة. هذه الكلمات، الكلمتين، ثلاث الكلمات، تحتكر السلاح والسيادة، تعرف يقينا على أن الكاتب سعودي يهودي. نفس النقل المنطق الذي نطق به رئيس حكومة العراق علي الزايدي أو الزايدي، ونفس ما بيحدث به نواف سلام لا سلمه ربي، هو جوزيف عون لا أعانه الله، نفس الكلام، نفس كلام الجولاني. هذا ما يراد له، أن يكون السلاح يحتكر بيد الدولة، أي دولة؟ التي مرتمية تحت حضن اليهودي، التي مرتمية تحت حذاء اليهودي. هل ستدافع هذه الدولة عن أبنائها؟ هذه الحكومة الذي بتحدث عنها العليم السفيه السعودي، أخذ جرحاه ونقلهم بطائرات، وترك جرح هذا المرتزق في الصحراء يموتون، تركهم. اليوم بيحشد لهم، والضربات تأتي من قبل القوات المسلحة اليمنية ولا يساند، هروبا منه لأن يقول أن المعركة يمنية يمنية. عدونا أنت يا سعودي. أما هذا المرتزق العليمي وأمثاله وكل المرتزقة الذي تحت إمرتك، إنما هم جنود. ويقول العليمي الفرصة لا تزال متاحة لإلقاء السلاح والانخراط في بناء وطن يتسع الجميع. هل ستلقي بسلاحك أيها الشعب اليمني؟ كيف لو ألقى الشعب اليمني بسلاحه ورضي بهذا الكلام مثلا؟ ولن يكون نهائيا. كيف يكون موقف الشعب اليمني؟ سيدوسوه هذا الأنذال، سيدوسونه، سيجعلون اليمن مسرحا للعدو الصهيوني. أقسم بالله سيجعلون اليمن مسرحا للعدو الصهيوني، يعيث بأدواته الفساد، يعيث بأدواته الفساد في اليمن. 7-2-88-20-88 أرقام التواصل معنا مستمعين الأكارم بالاتصال وبالرسائل، وارحبوا.

قال لك يقول لليمني يسلم السلاحات. اسمع ما قال في الزامل، لو يسلم لصنع الطائرات الروس يصنعها.

0: الله.
1: نفر مهتدينا وقارة ونصف المطار مطارة ونشد الحصار حصارة ونطفى من سجاره
2: يا الأمامة.
0: لا يحق لمن اشترت السعودية بالمال أن يهدد اليمن ويقول عن قبائلها الأحرار إنهم مرتهنون لإيران، وهو في فنادق الرياض العدو الأول لليمن الذي قتل آلاف النساء والأطفال والذي دمر المساجد والمدارس وقطع الخطوط وقتل الناس في الأسواق وفي صالات الأعراس ومقابل الكات ومقايل الكات، ولم يترك مدنيا إلا وطاله القتل والأذى في اليمن.
2: هو الله لن تسرنا،
1: هو الله
2: من نصرنا وادر
1: نفر مهتدينا وقارة ونصف
0: ندخل
1: مطارة ونشد الحصار حصار
0: ايوه
1: نطلع من سكر
0: دك

0: نتحداك نتحدى.
1: معنا والمتصلين ابو عمار، يا مرحبا. الو، ارحب. تفضل تفضل، عالية فوق السحوب. وطي صوت الراديو من عندك. اكيد تفضل. بقوة الله، بقوة الله، بتأييد الله، بنصر الله، بعزة الله، وبإذن الله تعالى ستطهر الأرض العربية من درس الأمريكي والصهيوني بإذن الله ومرتزقتهم وعملائهم. أكيد خادم أمريكا وصاينة، خادم الأمريكي والصهيوني، من يلا أبوه إنه خادم الحرمين. الله عز وجل بيقول إن أولياءه إلا المتقون بإذن الله. الموت لأمريكا. سلامك ربي وعافوك، في أمان الله.

0: اتصال اخر. الو الو مرحبا. الو مرحبا.
1: محمد.
0: الو مرحبا، معكم اذاعه افاق. معك اذاعه افاق.
1: لا فينا غلطان.
0: يلا مع الله مع الله. الاستاذ محمد البخيتي في تغريده له على منصه اكس يقول: القوات المسلحه اليمنيه ستقصف حقول النفط والبنيه التحتيه للكهرباء وتحليه المياه والمطارات اذا شنت السعوديه هجوما شاملا علينا.

0: إذا من الطبيعي، يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من الطبيعي أن يتحرك التيار الوهابي التكفيري في التثبيت عن مناسبة المولد النبوي، لأنه يجعل مجرد التعظيم لرسول الله شركا ولا يقبل حتى مفرد التعظيم. الله قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الوهابي فيعتبرها من الشرك، الله يعتبرها من تقوى القلوب وهم يعتبرونها من الشرك. إذا نحن بنحارب أعداء الله وأعداء رسوله. أبو خالد المهري، يا مرحبا. والتحية لك يا غالي لكل الأحرار في المهرة.
1: نعم، الله يحييكم ويبيكم. طبعا احنا مشاركتنا دائما وأبدا في موضوعنا موضوع النصر، منتصرون بإذن الله، رفعنا راية الانتصار بفضل الله عز وجل، ومحمد بن سلمان رفع راية الاستسلام والعار والشنار وأمور تسراته وهم لا، لكن ما نتكلم فيه اليوم هذا القرآن الكريم.
0: نعم، نعم،
1: والقرآن يحرق يا ابن سلمان. إذا أنت مسلم، بين إسلامك أنت وابن زايد وغيرهم من العرب، مصر، مغرب، تونس، جزائر، ليبيا، أين ذهبوا الناس؟ قرآنهم، عقيدتهم، كلام الله عز وجل يحرق من كافر عربيد للمرة الثانية وهو يحرق، ولم نرى ساكنا أو حركة أو ينزلون في الساحات أو يفعلون المظاهرات. أين العزة؟ ما هذا الزمن الغريب يا أخي؟
0: نعم،
1: كثر به الشر وقل به الخير وقلت به العروبة والنخوة، صار تدوير الإنسان على مادة، على فتن، باعوا الأوطان، باعوا الأديان، لا خجل من الرحمن ولا خجل من هذه البلد الذي هم يعيشون منها ويأكلون منها وينامون فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره. لن تذهب حرق هذا القرآن سدى. الله عز وجل يريد أن يبين للعرب وللجميع، للناس البشرية، بأن هذا السعودي الصهيوني الذي يسمونه خائن الحرمين الشريفين

0: ربوعه وصرواح
1: بالله بالله
0: متوكل وبالله نجاحي
1: والنصر منه بارد النصر قد لاح.
0: اختيار التوقيت، لقد أحسنت القيادة في اختيار توقيت المعركة، فقد اختارت الوقت المناسب للأنصار، وفي نفس الوقت هذا التوقيت غير مناسب للمملكة ومرتزقتها، فالاستعدادات لم تكتمل بعد، والتنسيق بين الفصائل ما زال في حدوده الدنيا، والأوراق ما زالت مبعثرة بعد معركة الانتقالي وقوات الطوارئ، كما أن الظروف الإقليمية تصب في مصلحة الأنصار، فالقوى الكبرى منشغلة بمعركة إيران، والاقتصاد العالمي يترنح، وباب المندب سيكون له تأثير كبير. الحقيقة أن أعداء صنعاء خسروا المعركة قبل أن تبدأ. نقطة آخر صفر. الأستاذ المحلل السياسي والدكتور علي الصنعاني. نبقى مع الرسائل أخي عادل، نقرأ الرسائل قبل الختام الفترة المسائية. انتهى معلك كده 50. قال القرآن عندنا أعظم كتاب، كل حرف مقدس ومكتوب، لو قيمته لو قيمه بالحياة ومطلوب عند كل مسلم، ومندوب مشاعر الحزن بكل غضب على كتاب الله المرقوب، فهو نور الحياة والقلوب، وكل من يحرقه مغلوب وملعون بكل دهر مكتوب. التحية لك أستاذ محمد، التحية للمخرج عادل، والتحية لكم أخت نجمة.

في مناسبة حلول المولد النبوية، تحية إلى كل المجاهدين في كل الجبهات، من جبهة الضالع أبو غزوان الكدهي، وتحية لك يا أبو غزوان الكدهي وكل الأحرار في جبهة الضالع وكل الجبهات، سلام الله عليكم. قال نتشرف بمولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحية ونحيي القوات المسلحة على الضربات القوية. أحمد صالح القصاري، تحية لك يا أبو أحمد، تهاني لك.

0: قال احنا اليمن اصل العرب، ما يوم نهتز من ضرباتنا اهتز كل شيطان، من ضرباتنا اهتز كل شيطاني، العز والناموس في وسط دميت مركز، ما هزني حلف السعودي والامريكاني، بقفز على الموت وتمركز وراسي معزز من عزة الله العزيز، بواجه العدواني. أبو علي المقدمي تحية لك أبو علي، صح لسانك.
1: والقتل دمعها نار مجنونة، الحكم بيننا الباري والعيارات والمونة.
0: وجه هذه الأبيات لابن سلمان أقول فيها: يا ابن سلمان اسمع من اليماني شي يسرك، وبعد عن هرج اليهودي والمرتزق لا تحلاه، واللي تمر به الناس لازم ما يمرك من زين ولا شين، لا بد ما تلقاه دنيا المظاهر، انتبه لا تجرك وتغرك، كم واحد مبلي وكم واحد تاهل، يهودي والمرتزق اللي للمشاكل يجرك، ابعد عن دروبه وخل له ممشاه، وجنب العالم ظلمك وكافة شرورك، واسمع لليماني سديد الراي واحذر تعداه، وإذا بغيت الشور واللي يبرك اتركوا اليهودي ولا اليماني قادم على ممشاه. أبو بشار المؤيد.

0: حرب ميدان الليوت العادية.
1: حزم قلت آتي قلنا إله العرش يلهمنا
0: يا رب
1: قلنا إله.
0: السلام عليكم إذاعة آفاق ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما قام به الخنزير الأمريكي من حرق المصحف الشريف وأمة المليار المسلم لا عندهم غضب على هذا الدين ولا حركوا ساكن خانعين أذلة. كيف ركدها اهتدى محمد بن سلمان مجسم هدى محمد بن سلمان مجسم الكعبة الجفري أبسين الذي قام يدوسها بقدمه لا غرابة. وبيض الله وجه أبو جبريل وشعبنا المؤمن المجاهد. نحن ذكرنا الله بالقرآن الكريم وذكرنا محمد صلوات ربي عليه وآله الأحاديث. يكفينا فخر أن نلقى الله ونحن على هذا الدين واحتفلنا بمولده صلى الله عليه وسلم ونحن أول من يشرب من حوضه. سنظل أنصار الله وأنصار هذا الدين وأنصار رسوله كما ناصروه أجدادنا من قبل. أخوكم عبد علي غالب أحمد غانم محافظة إبا. تحية لك يا عبد علي غالب أحمد غانم ولكل الأحرار في محافظة إبا الإبا.

بواب. قال يحيى سريع سليتنا بالبيانات، خلي سفن صهيون في البحر تحرق، بحر اليمن محروس في كل الأوقات، من منهم تعداه في البحر يغرق، ومن يجوا أحياء بيرجع موات، ومن جاء على قدامه يرجع مصندق. هذا اليمن معروف بهلل يا أهل الولايات، توقف مع غزة وفي نفس خندق سطرنا مواقف عز في كل جبهات، مشهد مصف مشهد مصفى جيزان باقي موثق بالمسيرات، اختصرنا المسافات والقادم أعظم وأعمق وأعمق. هذه المرحلة تحمل أحداث أحدث صناعات، وعاد البشائر تلو البشائر تلحق، هيهات يحتل يمنا وهيهات ما دام، وإحنا قوم للموت نعشق غدا يحق الحق رب السماوات والباطل واتباعه، لابد يزهق الشعب كله جاهز، عسكر وقادات وشيخه لبس جعبه وطفله تبندق، والله ما توصلهم سفينة بضاعات إلا إذا مطلب السيد تحقق، إلا إذا مطلب السيد تحقق. أحمد الخميسي وماجد الخميسي، صح الله للأساسين كوب.

ارحل من بلادنا يا سعودية. مسألة انك تشتي ترجع اليمن الى ما قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 كجملوكية داخل سروال عبد العزيز، يحرم عليك لو ما بقي في اليمن رجال، يحرم. مازن ادريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وهنئكم وهنئكم بقدوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشعب اليمني جميعا يا أمة الإسلام. تكفون من ذي تعدى شعب الإيمان من حالف أمريكا وصهيون، من غير كم من فسل مطعون مثل ابن سلمان وغيرها الأنذال. وشكرا لمحمد النعمي والمخرج وزامل، جابه الله لا يدي سلمان جابه، جابه الله لا يدي سلمان جابه. ما عاد اشتي جابها الله محبة حقك صلي على رسول الله. نقلنا في المقبلية ولا لا؟ مش حقه احتمال. نجمة أربعة مدري. التحية لكم أيضا أخت نجمة، أرحب ولكل الأعزاء المستمعين والمستمعات في أرحب وكل محافظاتنا الأبية.

رسالة شرعية متقدمة داخل الفيس والوضع تحت السيطرة في تويتر. نختتم هذه الأبيات للشاعر وضاح الحميصي. قال الشرعية متقدمة داخل الفيس والوضع تحت السيطرة في تويتر، قد حرروا لندن وروما وباريس وسيطروا في البحر الأبيض والأحمر. قد حرروا لندن وروما وباريس وسيطروا في البحر الأبيض والأحمر وفي قناة السيل وقناة بلقيس، قد شلوا البيضة وصنعوا معبر. يا جيش الإعجابات تكبيس تكبيس، يا جيش الإعجابات تكبيس تكبيس، هذا عملكم بس لا غير وأكثر، هذا عملكم بس لا غير وأكثر. وإحنا نقول عدونا السعودي ولا غيره عدو. وصلنا وإياكم مستمعين الكريم إلى ختام فترتكم المساء يا أفاق هذا المساء، لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي ومن المخرج عادل الأشول، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة مع ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: العصف المأكول. وردت هذه المفردة في آخر آية من سورة الفيل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الجاف من ورق الشجر أو الزرع، والمأكول هو الفتات من الطحين والزرع حين يأكله الحيوان ويمضغه. وجاءت الآية في سياق الحديث عن أبرهة وجيشه وفيله العظيم، إذ رأى أبرهة أن الكعبة المشرفة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، فاغتاظ لذلك وأراد هدمها كما تحكي الروايات، فأرسل الله عليهم أسرابا من الطير ترميهم بحجارة من طين مستحجر. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره: كانت الطيور تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها، أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة، فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول، وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فيأكله. ولقد ارتبطت قصة أصحاب الفيل بحدث مهم في تاريخ هذه الأمة، إذ تزامن ذلك مع ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: حداثة الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها، فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك، وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية. أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه. استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى، إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا نصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل يعني تعبدون احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا؟ حتروحنا وضربوا هنا دمروا اراضينا؟ هذا لا يرضي الله ورسوله، لان نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله، ان احنا ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: ترك ميثم زوجته شيرين تنتظر من يساعدها في أن تضع مولودها، ووضع قدمه في عتمة الزقاق وانطلق متوجسا. كان يتقدم بضع خطوات ثم يتوقف ليتأكد من سماع صوت زوجته، ثم ينطلق مجددا. كان الزقاق خاليا وساكنا، لم يكن يضيئه مصباح واحد. تابع سيره حتى وصل إلى الجسر الخشبي، أراد أن يضع قدمه فوق الجسر، حينها أدرك أنه لم ينتعل حذاءه، لكنه أكمل طريقه وهو يحدث نفسه:
2: أي باب يجب أن أطرق؟ كان علي أن أفكر في أول الليل وليس الآن وقد انتصف، وقد نامت العيون ولا أصوات إلا عواء بنات آوى ونباح الكلاب. لكن من أين كنت سأعلم أن طفلي سيأتي إلى الدنيا في منتصف الليل؟
1: توجه ميثم نحو دار الإمارة وهو حائر، لعله يرى شخصا هناك، أو لعل جنديا يراه سيسأله ماذا يفعل وحده في هذا الليل. لكن محيط القصر كان خاليا ومخيفا، فبابه لم يفتح منذ أن قال أمير المؤمنين: لا تدخلوني قصر الخبال هذا، ناهيك عن خلوه من الحراس والجنود، لقد تحول إلى مخزن وإسطبل للخيول. كانت لسعات الصقيع تهب من جانب الفرات فتخبر أن فصل الشتاء قادم، فراح يسأل نفسه:
2: لماذا انحرف طريقي نحو دار الإمارة؟ ماذا أقول إن استوقفني أحدهم؟ إلهي أغثني.
1: مر بجانب دار الخبال الفارغة وتوجه إلى المسجد، أبطأ الخطى قرب دار جعدة. السكون سيد الموقف ولا صوت من هناك، فأمير المؤمنين وجميع أبنائه في الحرب. لم يسمع سوى صوت بضع إوزات قلقة كانت تثير جلبه. وقف لحظة، ثم ما لبث ميثم أن مضى وهو يحدث نفسه:
2: بعد كل تلك السنين التي عشتها في الكوفة، أنا الآن أشعر بالغربة والوحشة، شعور يقول لي: كم هي غامضة هذه المدينة، عندما تحتاج إليها تتركك وحيدة.
1: وصل ميثم إلى المسجد، وقف أمامه لحظات علّه يرى أحدا. كان في آخر المسجد عدد من الرجال الطاعنين في السن، كانوا بين راكع وساجد، ثم نظر إلى السماء الصافية، فكلما صفت أكثر اشتدت لسعات بردها أكثر. في تلك اللحظات مر رجل مسن يضرب بعصاه ودخل المسجد وهو يهمهم، فوقف ميثم يدعو الله:
2: إلهي أرسل إلي شخصا واحدا. الرجال في المسجد، ماذا عن النساء؟ يا ربي ماذا أفعل في هذه الليلة الباردة؟ لماذا لا توجد أصوات؟ أليس هناك من طفل يبكي فتستيقظ أمه على صوت بكائه لتهدئه؟ لعلي حينها أستطيع أن أدق بابا.
1: لم يقر لميثم قرار، تحرك نحو السوق، لم يدري كيف أخذه الطريق إلى سوق السمك. وقف أمام دكان رستم الفارغة، لا باب لها، كانت عبارة عن 4 جدران وستار معلق أمامها، لكن رستم ليس موجودا الآن. كان ميثم طوال تلك السنوات التي مضت كلما شعر أنه بحاجة إلى أن يتحدث إلى شخص وجد الطريق قد انتهى به إلى دكان رستم، فرستم تركه منذ مدة وذهب مع جيش أمير المؤمنين إلى صفين، وحتى الآن لا خبر عن الحرب ولا عن أي شيء آخر. يقول الرسل الذين كانوا يأتون من جهة الشام إن أمير المؤمنين يسعى جاهدا ليعيد معاوية إلى

0: بدت الكوفة مدينة أرواح، وكأن الجميع قد ماتوا. لم يكن يسمع غير صهيل الخيول وصوت اجترار الإبل من خلف الجدران، وكأن ذلك كان مقدرا. فهو يعاني هنا، وشيرين في البيت تتألم وتعاني أيضا. كانت الأفكار المشتتة تشوش فكره من كل اتجاه، وصوت شيرين في أذنيه: أسرع يا ميسم، فالطفل يختنق. وضع كفيه على الجدار وراح يتضرع بألم وحزن.
1: ماذا لو أصاب شيرين مكروه ولم تنجو من هذا الأمر؟ إلهي يا إلهي الواحد، أي امتحان هذا؟
0: كان ميثم شارد الفكر حائرا في ميدان الكناسة. توجه إلى نخلة منتصبة أمام دار عمرو بن حريث وطاف حولها، ثم أمسك بجذعها. في تلك اللحظة تدافعت الذكريات في ذهنه وتزاحمت، ذكريات من زمن بعيد حين أخذوه أسيرا من النهروان وجلبوه إلى الكوفة. لقد جمعوا الأسرى حول هذه النخلة. تلك الذكريات جعلته يرتعش وينتفض ويصيح لا شعوريا:
1: ماجدة، لماذا لم أتذكر ماجدة في أول الليل؟ لماذا لم تخطر ماجدة في ذهني؟
0: ركض مسرعا لا يلوي على شيء، مضى نحو حي بني أسد. هناك منزل في طور البناء قد سد الطريق إلى قبيلة بني أسد. توجه نحو ذلك المنزل ومشى فوق الأتربة والركام، ثم مضى مسرعا من غير أن يلتفت إلى الجروح والآلام. قفز فوق الجدار، اختفت الكلاب المذعورة في العتمة ولم يبقى لها أثر إلا النباح. كان أحيانا يلتف حول الدور والأبنية التي لم تكتمل بعد. لم يدري كيف أوصل نفسه إلى بيت ماجدة. استقبله الكلب بالنباح:
2: سالم، ماذا تفعل هنا في منتصف الليل يا سالم؟
1: ساعديني يا أمه، ساعديني يا أمه.
2: ماذا جرى؟
1: زوجتي.
2: ما بها زوجتك؟ هل حل بها مكروه؟
1: ولدي يا أمه.
0: دخلت ماجدة الدار، ثم عادت على رأسها ملحفة بيضاء، ثم انتعلت حذاء من ليف النخيل كانت قد صنعته بنفسها. فاستعجلها ميثم وقال:
1: أستحلفك بالله يا أمي أن تفعلي شيئا، إنها تتألم كثيرا.
2: اصبر قليلا يا ولدي، أين مصباحك؟
1: أسأل الله أن تبقى حيا.
2: الله كريم، لا تقلق كثيرا ولا تكن عجولا إلى هذا الحد يا بني، فعيناي لم تعودا كما في الماضي، ولم تجلب معك مصباحا أيضا.
1: لم أكن أعلم ماذا يجب أن أفعل.
0: تباطأ ميثم ريثما تصل إليه ماجدة. أمسك ميثم بذراعها فسألته:
2: لن تنسني إذا؟
1: لقد كنت لي أما جيدة يا ماجدة.
2: وأنت أيضا يا سالم.
3: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان. أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن.
5: وفتارة وزمحتي حالي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس وإحنا عبيد الله في البيت النطوف سلاح الإيمان والعالم تشوف
6: عندنا شعب اليمن نفذ صبره
7: صبر اليمني نفذ لا رجعه

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: وجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوم.
2: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
3: العدوان السعودي الأمريكي نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براعكم براعكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
4: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
5: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
6: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.
7: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: بالميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
1: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الامارات وفي اسرائيل وامريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء، اشيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي، نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
2: ارجعوا الى صوابكم، والا فالنار ستحرقكم. وهذه ارض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيدي عبد الملك، فنحن جاهزون
3: ان تفتح مطارنا مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
4: القبيله جاهزه لتلبيه الطلب في اي وقت، في اي وقت.
5: وقفه اعلانيه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: لكم شعبي العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت، إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع. يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
1: رؤوسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
3: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يغلى علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونكم.
5: الآن من جعل اليمن قائد فرار وحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
6: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
7: يا ابن رسول الله،
8: والله نحن معك
9: ومفوض لك تفويض كامل.
10: يا سيد حتى الماء،
11: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
12: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
13: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
14: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
15: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
16: ونعم العبودية نقول ثواقد الأرض.

الحكمة الذي هزمكم السنين هذه سيقاتلكم ويهزمكم.

0: حضرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
1: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
2: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
3: وإن احنا نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
4: احنا اليوم أتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
5: السعودي الأمريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
6: يقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا ابدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادها.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: المدينة على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، زرعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناضل الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلونا عبر عملائهم، وأن يحاربونا عن طريق عملائهم.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: جينا بعد اثنا وعتادنا ويادي اثنا على الجناك
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرة
4: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبدا.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.